0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: ما بعرف كيف
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك.
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام. برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: أعدنية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.
1: يا صباح الخير ويا صباح العافية وصباح الحاجات الحلوة اللي دايما بنتفائل فيها. صباح الأسرة، صباح السعادة، صباح الصحة الجميلة، صباح اليوم الجديد اللي بنستيقظ فيه على صحة جديدة وأحداث جديدة وإن شاء الله بأمل جديد. صباح الورد، صباح العافية عليكم من عدنية اف ام. صباح الفل لكل الناس الحلوة اللي بتستمع لنا وبتتابعنا على عدنية اف ام على تردد 89.1 او 93 او 91 عفوا فاصل 3. تحية لكم من عدنية اف ام وبرنامجكم الصباحي صباح الورد. صباح الخير لكل قلب يستقل هذا اليوم بابتسامة، ولكل روح تؤمن أن مع كل شروق فرصة جديدة للحياة. صباح الحب، يا صباح الحب، صباح الحب اللي يزرع في القلوب، اللي يزرع في القلوب بكل طمأنينة وبكل حب. صباح الأمل اللي يهمس لنا بأن القادم أجمل بإذن الله مهما كانت تحدية الأمس. صباح النشاط اللي يدعونا دائما نحن نبدأ يومنا بعزيمة ونصنع من كل ساعة حكاية نجاح، ومن كلماتنا دائما لازم نبني جسور لكل محبة وتفاؤل.

معكم عدنية اف ام اللي بتطل معكم دائما في كل صباح, وايضا في برنامج صباح الورد مع عدنية اف ام منبر المحبة والعطاء. دائما نتواجد معكم بكل حب. عدنية اف ام ترحب بكم في برنامجكم صباح الورد, معي انا سمية سمير من الاعداد والتقديم والهندسة الصوتية والاخراج. تحياتي لكم ولكل حبايبنا في كل مكان في عدن وخارج عدن, وتحية خاصة جدا جدا لكل المستمعين اللي بينتظرونا, ولو تأخرنا عليهم دقائق بيسألونا ليش تأخركم, ليش تأخرتهم. تحية لكم جميعا بكل اسم وبكل صفة, لكل شخص باسمه وصفته. حابة أذكركم اسم اسم, لكن خايف أني يعني أنسي حد أو ما تكونش

حتزعلوا مني. فتحية لكم من القلب للقلب. طبعا مستمعين الكرام, احنا كما عودناكم نطلع عليكم في صباح الورد ونعطيكم اهم المواضيع ونتناقش معاكم فيها, والاهم من كذا ننتقل الى فقرات متعددة. ولذلك خلونا نروح لاول فقرة لنا في برنامج صباح الورد, واللي هي فقرة الاحوال او احوال الطقس. اذا كونوا معنا.

مستمعينا الكرام، إليكم أحوال الطقس لهذا اليوم والمتوقعة خلال 24 ساعة بإذن الله القادمة. وهذا اليوم الموافق 2 يوليو 2026. المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، والأجواء حارة نسبيا نهارا، وهطول الأمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية. أما في المناطق الصحراوية فالأجواء صحوة وحارة إلى شديدة الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 إلى 46 درجة مئوية. أما الرياح معتدلة وتنشط أحيانا وتثير الأتربة والرمال. بالنسبة للمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى فالأجواء فيها حارة وصحوة إلى غائمة جزئيا، وهطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى، والرياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى وتصل سرعتها إلى 40 عقدة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج. بالنسبة لدرجة الحرارة والطقس في المحافظات التالية، فنقول في عدن درجة الحرارة من 28 إلى 36. أما بالنسبة للطقس فهو صحو إلى غائم جزئيا، وهنالك عوائق ترابية أيضا. وأيضا في المكلا في درجة الحرارة هي من 28 إلى 35، والطقس صحو إلى غائم جزئيا. أما بالنسبة للغيضة فالدرجة فيها من 26 إلى 33 درجة مئوية، والطقس صحو غائم إلى جزئي صحو إلى غائم جزئيا، واحتمال هطول أمطار خفيفة. أما بالنسبة للحوطة لحج فدرجة الحرارة هي من 27 إلى 38، والطقس صحو غائم جزئيا، واحتمال وجود سحب ركامية. إذن هذه كانت درجة الحرارة لبعض المحافظات. نأتي الآن إلى حالة البحر وارتفاع الموج. في السواحل الجنوبية وخليج عدن معتدل يضطرب أحيانا، والسواحل الشرقية فهو معتدل يضطرب أحيانا أيضا. أما بالنسبة للسواحل الغربية وباب المندب فهو خفيف إلى معتدل. أما في سقطرى فهو مضطرب إلى شديد الاضطراب، وكان الله في العون. وكما تعلمون مستمعينا، نحذر دائما من هذه الشهور أن البحر والموج يكون عالي جدا، وهناك خطر كبير على من يرتاد البحور. لذلك أيضا ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ينبه الإخوة مرتادي البحر والصيادين وربابنا تأسف في سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج. وأيضا ينبه المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب المياه والسوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة. وأيضا يحذر المواطنين في المناطق المتوقع فيها هطول الأمطار من السواعق والتواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء هطول الأمطار وبعدها. وحماكم الله من كل شر متابعينا ومستمعينا وكل أمة محمد أجمعين. إذن مستمعينا، دعونا ننتقل إلى أسعار الصرف لهذا اليوم.

إذا مستمعين الكرام متابعين الأحباء، كما تعلمون الصرف إلى هذا اليوم فهو في استقرار تام. صرف الحمد لله لم يتغير، ولكن نتمنى كما نقول دائما نتمنى ونأمل إن شاء الله أن تتغير الأسعار لتكون متوافقة مع أسعار الصرف. فبشكل سريع نذكركم بأسعار الصرف: الدولار الأمريكي في الشراء ب 1558، أما بالنسبة للبيع 1573، وبالنسبة للريال السعودي فبشراء 410 وفي البيع 413. ولذلك الحمد لله إلى الآن يكون الصرف مستقر مقابل العملات، أو الصرف اليمني الريال اليمني يكون مستقر مقابل العملات الأجنبية. ولذلك نتمنى نتمنى نتمنى التوافق التام بين أسعار الصرف ومن بين أسعار السلع والمنتجات التي بنحتاجها بشكل كبير ليكون في استقرار تام. قول يا رب إن شاء الله. إذن مستمعين الكرام، خميسكم جميل إن شاء الله، وصباحكم مليان بالتفاؤل يا رب إن شاء الله. واليوم بإذن الله في برنامج صباح الورد معنا موضوع مهم جدا جدا، نتمنى فيه أن تكونوا أنتم الحكم، أن تكونوا أنتم الذي يعلق في هذا الموضوع، وأيضا يعني نعطيكم حرية التعبير بالرأي لهذا الموضوع. فاليوم بنتحدث عن حرية الرأي، عن الكلمة. اليوم نتحدث عن هل الكلمة في قفص الاتهام؟ هل أصبح التعبير عن الرأي جريمة؟ هل أصبحت الكلمة أخطر من السلاح؟ هل حرية التعبير عن الرأي حق أم جريمة؟ وإلى أين تقودنا؟ لكل المستمعين والمتابعين، موضوع اليوم مهم جدا جدا، نتحدث فيه عن حرية التعبير عن الرأي، هل هو حق أم جريمة؟ هل اليوم الكلمة خطيرة لدرجة إنه من يأتي بكلمة الحق اليوم يمكن أن يذهب وراء الشمس لأنه اتبع الحق ولم يتبع الزور والباطل؟ هل لأنه قال لا؟ هل أنه قال أي؟ هل أنه صرخ من الألم؟ أم لم يستطع أن يعيش في زور وكذب؟ هل مصيره يكون وراء الشمس؟ هل يختفي من الوجود؟ هل يتعذب هو ومن حوله؟ عندما يصبح الرأي تهمة إلى أين نذهب؟ بين حرية التعبير وحدود المسؤولية، يا ترى الرأي هل هو مهم؟ وما هو الرأي بين الحق والعقوبة؟ لماذا دائما الرأي يقودنا إلى العقوبة وليس إلى الحرية؟ هل ما زالت لدينا مساحة آمنة لقول الحق أمام الملا والجميع، أمام السيادات وأمام المسؤولين وأمام من لهم الحق في أشياء كبيرة؟ هل نستطيع أن نقول كلمة الحق أم لا؟ مستمعين الكرام، طبعا بستقبل اتصالاتكم، لكن إن شاء الله بعد الفاصل، لأنه الآن دقيقتان بالتمام بيفصل علينا الخط عشان بيكون معنا فاصل إعلاني. بعد الفاصل الإعلاني بستقبل جميع اتصالاتكم لاستماع آرائكم حول هذا الموضوع، وأذكركم بأرقامنا 77489999، أو عبر الأرقام أو عبر الرقم الأرضي 02-85-188-8. أكرر 77-4-6-8-99-99 أو 02-85-188. كونوا معنا، تروحوش مكان بعيد، موضوعنا مهم جدا، وجودكم معنا هو الأهم.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراق، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

وعدنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة بعد الفاصل الإعلاني ونعود لموضوع حلقة اليوم وقضية اليوم. قضية اليوم.

0: حرية التعبير عن الرأي حق أم جريمة؟ وإلى أين تقودنا؟ هل الكلمة اليوم أصبحت أخطر من السلاح؟ هل التعبير عن الرأي أصبح جريمة ويقودنا وراء الشمس؟ هل الكلمة اليوم في قفص الاتهام؟ لذلك اليوم نتحدث عن حرية التعبير عن الرأي، وأنتظر اتصالاتكم على أرقامنا التالية للتعليق حول موضوع اليوم، وأرقامنا هي 77468999 أو عبر الأرضي 02-851-88. لكل الناس اللي حابين يتواصلوا معنا واللي كانوا بيتواصلوا معنا قبل الفصل الإعلاني، تواصلوا معنا وقولوا أرائكم حول هذا الموضوع. اليوم في مجتمعنا هل الرأي أو حرية التعبير عن الرأي أصبح جريمة أم ماذا؟ معنا اتصال ونقول ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: صباح الخير. صباح النور.
0: صباح الفل والعافية عليك أستاذ علي، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير، كيف أنت؟
0: الحمد لله، الله يعطيك العافية. كيف الأجواء في يافع؟
1: الأجواء تمام، روعة،
0: الله يديمها إن شاء الله. ما تعليقك اليوم حول الموضوع؟ هل يا ترى اليوم في مجتمعنا أصبح التعبير عن الرأي جريمة أم حق؟
1: شوفي، هو التعبير عن واحد يعبر رأيه هذا مش جريمة، لكن في مجتمعنا أعتبرها من الجريمة أن الشخص يعبر عن رأيه.
0: أيوه.
1: إذا تكلمت عني بصراحة وبصدق يعني وتكلمت يعني بشوف قدامك إلى يعني متاهات يعني وإيش أقول لك، ولكن هذا بسبب قلة الوعي بسبب المجتمعات يعني سبحان الله في مجتمع يعني إيش أقول لك؟
0: نعم.
1: والله هو التعبير عن الرأي هذا مش كريم، يعتبر هو يعتبر حق الإنسان إنه يعبر عن رأيه.
0: صحيح.
1: حتى في الشهادة بعضهم يعني يشهر كذا من أجل مصالح، من أجل مصالح، من أجل فلوس، من أجل أي مصلحة، ولكن لا يخاف الآخر، هذا أكبر خطأ. لابد أن الإنسان ينقف معه يتكلم كلمة الحق مهما كان، مهما كانت المخاطر ومهما كان أي شيء، لابد أن يقف معه كلمة الحق.
0: صحيح.
1: وأن الله معه، سوف يكون معه، إذا كان الشخص مع الله سوف الله يكون معه. أيوة، وشكرا لك يا سمية على كل ما تقول.
0: الله لا يحرمنا من تواجدكم معنا، الله يسعدك سيد علي. طبعا كما قال حق لكل شخص، حرية التعبير عن الرأي هي حق للإنسان، لازم إنه الإنسان يبدي أفكاره وآراءه ومعتقداته والتعبير عنها بوسائل مختلفة، سواء كانت بالكلام أو الكتابة أو بالإعلام أو بالفنون، من غير أي خوف أو إكراه، مع الالتزام بعدم الإضرار بحقوق الآخرين أو مخالفة القانون. معنا إذا اتصال آخر، دعونا ننتقل للاتصال. نقول ألو مرحبا. أم أحمد.
2: أيوة.
0: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. الحمد لله حبيبتي، الله يعطيك العافية.
2: الله يعطيك العافية.
0: تفضل.
2: والله يا بنتي شوفي، حتى في الإعلام لما تجي تتكلمي صدق يطبقوا عليك، تفهمي؟
0: صحيح.
2: يعني هنا شوفي، لو كان مثلا أخذنا كلمة الحق، كلمة الصدق يعني في مؤسسات الدولة، في المجتمع كامل، ما وصلنا إلى ما وصلنا له، تفهمي؟ من العلم، من الصحة، من كل شيء يعني في البلاد يعني الدهور بسبب يعني مجاملات، بسبب يعني كلمة الصدق. مثلا في واحد مسؤول ما يعمل في مرفقه، تمام؟
0: صح.
2: يعني ما يجوش يقولوا له والله انت خطأ بأعمالك، لا، يطبلوا له، فهمني؟
0: نعم.
2: فهنا مشان كذا يعني يعني اتدهورنا نحن بسبب هذا.
0: صحيح.
2: يعني لو كان كل واحد يتكلم قال الحقيقة والله يعني مش مكايدة، لا، المكايدات هذه بعيدة، لأن هذه المكايدات كمان ضرت المجتمع بشكل كبير.
0: صحيح.
2: فهمني؟
0: صحيح.
2: أيوة، نحن المطلوب يعني كل واحد يتكلم الصدق. يعني البعض تشوفي دحين يعني تسمعي أشياء يعني شيء بالرأس، هل كان ليش أنت ما تكلمت من الصدق في ذاك في ذاك الزمن؟
0: صحيح.
2: في ذاك الوقت ليش ما قلت يعني دحين تخرج، صح ولا لا؟
0: صحيح. طب أبو حمد، هل عندك مثلاً معرفة بحد تضرر من كلمة الحق؟ هل تعرفي تجربة ممكن تحكي نحن هين؟
2: أخرج كثير حتى بسمع ليك وكذا، بس تسمعي.
0: لا، أنا قصدي من حولك، من الناس اللي تعرفيهم يعني، ما فيش.
2: لكن إني أعرف أشخاص يعني، بس أنت تشوفي يعني تشوفي وضع يا بنتي قدر باين من عنوانه.
0: صحيح.
2: الكتاب باين من عنوانه، لما تشوفي الوضع يعني تروحي مؤسسة الدولة ما تحصلي مثلا، بقول لك يعني بعيدة عن كل شيء، يعني مثلا يعني وزارة المياه.
0: نعم.
2: شوفي كيف تلعب في بنا، أني أروح أشتري مثلا الساعة 11 أمشي أروح أسلم الفاتورة، أجد صاحب الفاتورة مع الهلوش.
0: صحيح.
2: يعني هل هذا هو صدق بعمله؟ لا، هذا هو مرافق في عمله، ويعني ومن يتستر عنه في تغطية أعماله. فهمني كل هذا؟
0: أيوة.
2: هذه هي. نحن لما شوفي دحين لما دخلنا في حزبيات ما حزبيات، هي هذه ضربت نحن. لو نرجع يعني مجتمع يعني مسالم، يعني ما أمرنا الله وما أمرنا رسوله، يعني في كلمة الصدق، في كلمة الحق، في كلمة يعني مناصرة الضعيف. فهمني كيف بدي؟
0: أيوة.
2: يعني أيوة، يعني أنت لا تكون أنت قوي فوق الضعيف، لا.
0: صحيح.
2: خليك قوي مع القوي وخليك ضعيف مع الضعيف.
0: صحيح. شكرا
2: يعني
0: لك يا
2: محمد. نحن نتمنى المجتمع حقنا يرجع زي ما كنا زمان، زي ما كانوا أبهاتنا وأجدادنا.
0: نعم. عايشين
2: يعني مجتمع كان مسالم، كل واحد يحب الثاني، كل واحد يحب لجاره، كل واحد يحب لأهيله. اليوم أخوان ما يتقابلوش، اليوم أهل ما يتقابلوش، اليوم
0: نعم.
2: شفتي كيف؟
0: صحيح.
2: يعني هكذا، يعني أصبح كل واحد يشتي أنا وبعدي الطوفان.
0: صحيح.
2: يعني ما عادش واحد مثلا يحب لأخوه، لا يحب لجاره، ولا يحب لأخوه. يعني أتمنى ترجع الرحمة والمحبة والصدق والأمانة.
0: آمين
2: يعني
0: يا رب. إن شاء الله.
2: إن شاء الله. في
0: إن شاء الله.
2: أمان
0: الله. شكرا لك يا أم محمد، الله يعطيك العافية يا رب. معنا اتصال آخر، نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. تعرف على الاسم الكريم؟
3: بغداد.
0: بغداد، يا أهلا وسهلا. إيش الاسم الحلو ده؟ كيفك يا بغداد؟ من وين تكلمينا؟
3: الحمد لله، وأنت كيف حالك؟
0: الحمد لله.
3: أكلمك من عدن دير سعد.
0: يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. بغداد تفضلي، إيش تعليقك على موضوع اليوم؟
3: الموضوع اللي تكلموا عليه أنتوا،
0: حرية التعبير عن الرأي، هل جريمة أم حق؟
3: الرأي. إيش من تعبير عن الرأي؟ يقول لك اسكت درشي تعيش.
0: حلو.
3: لأنه يعني اللي يقول حقد الأيام يعني يزعلوا منه.
0: تمام.
3: الله يعني، ونعيش هذه الحالة تقريبا كل يوم.
0: هل جربتي أنك يوم تقولي الحق أو كلمة حق لأي موضوع وندمتي أو ضررتي؟
3: أيام مش يوم.
0: مثلا إيش اللي حصل على سبيل المثال؟ مثلا إيش اللي حصل لك من ضرر أو لافين لما انقلتي؟
3: لا، ما أصليش حاجة، بس يعني قلتلو أنت يعني حقانية أنت.
0: ممكن أنك تخسري إيه، وتخسري ناس أحيانا، تخسري قريبين.
3: أيوة.
0: تخسري عمل لا سمح الله، تخسري مصالح، يعني زي كذا. أنا قصدي
3: مش تخسريهم، تبقى بينكم مسافة تباعد. رغم أنكم قريبين كثير.
0: أيوة.
3: وفي نفس البيت يعني تكونوا.
0: نعم. نعم. شكرا لك يا بغداد. حابة تضيفي أي شيء؟
3: عفوا.
0: الله يعطيك العافية. شكرا ربي لا يحرمنا من وجودكم معنا. الله يعطيك العافية. معنا اتصال آخر أيضا، ونشوف. ألو مرحبا.
4: ألو.
0: يا أهلا وسهلا ويا مرحبتين والله.
4: يا صباح الخيرات.
0: يا أهلا وسهلا. فينك أمس؟
4: يا صباح الخيرات. والمسرات.
0: وعلينا وعليك إن شاء الله.
4: ويا ميت أهلين وسهلين، وكمان يا مرحبتين.
0: يا مرحبا فيك والله.
4: تحية لإلك سمية.
0: الله يحفظك.
4: ويبعث لك الصحة والمصاري.
0: آمين. أمس الدعوة، أمس الدعوة دي ما أجتش. شوفها عليك غياب خصم.
4: أقول لك صوتك يتقطوع.
0: قلت لك عليك خصم. أمس الدعوة دي ما هلش، أمس ما اتصلتاش.
4: أقول لك ما يعطوناش فرصة زحمة. أقول لك مالك المتين بنهادر، ما عزيزي مسافة عبور رجع ورا.
0: مالك دخل الدعوة، ما قلتش عليك خصم. عليك خصم. أقول لك أمس ما اتصلتاش، ما فيش دعوة.
4: باقي بسمة إجازة.
0: إجازة يعطيك العافية.
4: إجازة زحمة.
0: تقول طب تفضل عن موضوع اليوم، إيش تعليقك؟
4: تحية لإلي، تحية للطاقم، تحية للمشتركين حبايبنا. أبعت لهم هذه البنت اللي جت قبل قليل، بنتي الرائعة هذه بغداد.
0: نعم.
4: من دار سعد.
0: الله يعطيها العافية يا رب.
4: قالت إني من الدار. نرحب بالوطن العربي، نحن نكون من دار سعد.
0: تمام جميل.
4: طيب ايش السؤال؟ قلت انت على انه
0: حرية التعبير عن الرأي في مجتمعنا الآن أصبح جريمة أم حق؟ هل الكلمة أصبحت أخطر من السلاح؟ وإلى أين يقودنا الحق أو التعبير عن الرأي؟
4: شوفي يا ست الكل،
0: تفضل.
4: ما يزعل إلا المقصر. أنا أقول كلمة الحق وأقول رأيي بكل صراحة.
0: نعم.
4: للعور عور لعينه.
0: نعم.
4: ولا خايف منه ولا يصلح لي شيء. ولهذا خسرنا الكثيرين بسبب هذا. ما بسائره أنا على الغلط، ولا بسائره على الجانب الذي هو مش عتل فيه. أقول له لوجهه أنت غلطان، أنت مش تمام، أنت يعني أقول رأيي بكل صراحة.
0: حلو حلو. طيب أنا معك. طيب حلو.
4: ما هو أنا بحمل ذنب.
0: إحنا الآن.
4: أها.
0: طب إحنا الآن.
4: يزعل اللي يزعل المقصر، المقصر واللي يعني يشتم كلامه بالقوة هذا هو يزعل.
0: نعم.
4: لكن اللي يتكلم حق واللي يمشي صح ما بيزعل.
0: صحيح.
4: ما يزعل من
0: ولكن
4: النقد.
0: ينظر.
4: النقد والرأي يولد الصح.
0: صحيح بس لكن ينظر في هذا اليوم للأسف اللي يتكلم بالحق وتعبير رأيه ينظر في مجتمعنا.
4: شوفي هو أكيد بس لا يخاف أكيد بيقف ضد هذا ما بيسكت له والجهاد يكون ضد سكت له لازم تظهر بالقصب إن مظهر حسن بالصميل يعني حكم عضوي على الكل بيفرض فرض أكيد
0: صحيح.
4: لهذا أنا ما أخاف منه طز فيه في ناس تؤيد بأنك أنت مقصر أنت الرأي فيك هذا صح كلمة حق فيك رأيي حق عليك مش أنا غيري كذبين فأنا أقولها بكل صراحة يزعلوا اللي تقاسه بالجدال إيش همنا أنا
0: لا في أماكن نحن همتهمنا إحنا لأنها تكون كبيرة وأكبر من نحن فعشان كذا نخاف شوية أو نتردد نوعا ما في تعبير على الرأي
4: والله شوفي يا ست الكل
0: نعم.
4: المسألة المفروض تقول الساكت عن الحق شيطان أخرس
0: والله يا ما خرسنا ويا ما كنا شياطين خرس بسبب الوضع ولكن الله يكون في
4: العون أنا ما أسكت أنا عن نفسي أتكلم ما أسكت
0: نعم
4: خلاص خرب
0: صحيح
4: في داخل بيتي برع الشارع على المستوى العام أقول كلمة حق وأما أهم حاجة أن تكون كلمة حق لا لا لا أتبلى عليه ولا أجيب كلام ضده
0: صحيح.
4: ولا أكون يعني أتمنى له الشمات ولا أتمنى له أن أنا أدهره ولا أتمنى أنا أقول كلمة حق كيف ما كانت على رأسي إن شاء الله ولو حتى سرحت أنا أقول كلمة حق إن شاء الله أتحمل ذنب لازم أقول كلمة حق كيف ما كانت خلاص دي آخر زرعة
0: شكرا لك الله يعطيك العافية يا رب ما يحرمنا من وجودكم معنا ومعنا اتصال آخر ونقول ألو مرحبا أستاذ فتحي أهلا وسهلا صباح الفل
5: أهلا صباح الخير صباح
0: الله
5: الفل
0: الله يحييك أهلا وسهلا فيك
5: صباح السعادة للغالي
0: وياك
5: زياد يعني
0: وياك يا رب إن شاء الله
5: تحياتي لك خاصة وللأستاذ عدنان مخصوص ولجميع المستمعين خصيصا وخصوص بالذكر للأستاذ محمد فضل وأحمد اللبناني والجميع المستمعين
0: إن شاء الله للجميع يسمعوك الآن بإذن الله
5: إن شاء الله إن شاء الله طيب. هذا أحمد اللبناني صراحة يضع على القلب صراحة نوع من الله طمانينة كذا والألفة والسكينة صراحة
0: صحيح ربي يعطيك
5: وحيي على ذلك يعني لو كانت لهجة أصحاب تعز يعني
0: لا لا عسل ولا فيها شيء ولا في شيء عسل ولا في شيء خذ راحتك
5: أولا أختي شكرا لطرحك مثل هذا الموضوع شيق
0: الله يعطيك
5: العافية هلا وهي أسأل حوار
0: نعم التعبير حرية التعبير عن الرأي جريمة أم حق أصبحت في وقتنا الحالي
5: حرية التعبير أصبحت في وقتنا الحاضر أختي جريمة إذا لم نقل جريمة فهي تسبب المشاكل
0: إلى أين تقودنا؟
5: تقودنا بعضها إلى المهلكة إلى ما وراء الشمس كما أسلفتي سلفا لكن أختي يجب علينا كلمة الحق هذه في مقولة وكذا أعظم الجهد عند الله كلمة حقا عند سلطان جائر صح لله؟
0: صحيح
5: فبالتالي تراخينا عن كلمة الحق أختي سمية على الدنيا السلام يعني إذا مثلا كل أخاف من هذا ونخاف من هذا طيب نحن ظلمنا أنفسنا وظلمنا المجتمع وأصبح مثلا المظلوم سيظل المظلوم
0: صحيح.
5: المظلوم سيظل المظلوم لن يجد أي كلمة حق تساند في هذه الظروف عندما نخاف نحن من الفاعل أو كذا يعني إيش الفائدة يعني إذا هذا نخاف
0: طيب
5: منه وهذا
0: إحنا الآن نعتبر مظالم وفي مننا من من من طلع وقال كلمة الحق للأسف والدور الشمس يعني وفيما بعد
5: أكيد أكيد أكيد
0: من حوله للأسف تضرروا أيضا فما الحل يعني أصبحت
5: أكيد أختي سمية لدي ابن عمي صحفي كان كذا يعني يتكلم كلام الحق والآن في تاز أعتقد له سنة أو ثمان سنوات ما وراء الشمس يعني ما وراء القضاء لكن الواحد يعني يحاول بقدر المستطاع يعني يتكلم بكلمة الحق
0: هل ذويه أو المجتمع الآخر أيضا تكلم بكلمة حق عندما ذهب وراء الشمس يعني هل قاموا بوقفات احتجاجية عشان
5: وقفوا معه
0: أم خلاص قالوا مدام أنه راح وراء الشمس إحنا بنروحش بعده
5: لا أختي لا يجب علينا أختي سمية، أختي سمية لا يجب علينا الوقوف كموقف المتفرج والمتفرجين لما قرأ هذا الشخص. يجب علينا مثلا الوقوف أن يعني أن نرفع مثلا الشكوى لله سبحانه وتعالى، ثم يعني وقفات احتجاجية. لا ننسى ما تعرضوا هؤلاء الأشخاص، يعني مش من راح ورا الشمس خلاص ننسى خلاص انتهى أمره. لهذا الشخص تكلم بكلمة الحق كي يساعد الآخرين، كي يبحث عن يعني مساندين له في هذا الرأي. مش من اختفى ورا الشمس خلاص ننتهى وننتهي. يجب إذا استمرت هذه الأشياء مثلا كذا من راح الله معه سينتهي المجتمع بأكمله.
0: صحيح.
5: لأنه أنا أصبحت خاصة في الأمور السياسية أختي سمية من تكلم كلمة الحق تعرض لمشاكل.
0: صحيح. إذا أستاذ
5: الله
0: عفوا بس لأن الوقت معنا اتصال آخر فأنا آسفة على الوقت.
5: شكرا لك
0: يعطيك العافية أستاذ فتحي. الله يعطيك العافية. مع السلامة. ومعنا اتصال آخر ونقول ألو مرحبا أم حمزة صباح الخير.
6: ألو يا صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا فيكي. طيب بس عشان الوقت أعطينا رأيك حول موضوع اليوم.
6: أيوة تحياتي ولا لي كل المتصلين، وأنا أحب أسمع الأستاذ فتحي بن تعز قراءته تعجبني يعني ما يطرحها
0: فعلاً.
6: أيوة فنحن في بلد في بلد قمع قمع كلمة الحق.
0: صحيح.
6: يعني نحن ممكن أن يقول كلمة حق في مناقشة في البيت مناقشة بيني وبين زوجي مع جارتي، لكن كوضع عام داخل البلاد كوضع سياسي داخل البلاد لأنه ما فيش عندنا حرية التعبير. يعني أبسط دليل لما خرجنا السنة الأولى ثورة النساء قمعونا.
0: صحيح.
6: يعني قمعونا في الشارع وأنا عن نفسي خبطوني بالبامبود اللي بيدهم. يعني أيوة والله العظيم يعني قمعونا. يعني هنا ما فيش داخل هذه البلاد صوت حق. صوت عاق. إذا أنت بتقولي حق يقعد ورا الشمس زي ما قلتي.
0: صحيح.
6: لأنه ما فيش ثقافة الوعي، ما فيش ثقافة الحقوق، ما عندناش حقوق. نحن نتكلم كده بعشوائية بكل حاجة. يعني لو صاحبي خرج وقال كلمتين حق ثاني يوم توفين فلان شلنهم على التقاش. جارنا هنا مسكين من بعد الحرب 2016 مختفي لحد الآن، لا عارفين إنه عايش إنه ميت. قمع قمع قمع قمع. لهذا سببوا فينا وأعطونا عقدة الحق مع أن نقدرش نتكلم كلمة حق.
0: صح. جلسي ساكتة
6: لأنه بالأخير بتخسري نفسك وبتخسري بيتك وبتخسري أولادك في بلاد أصلا ما فيهاش غير فاسدين.
0: صحيح.
6: أنا بتكلم كلمة حق زي ما قال أحمد اللبناني على قطع رقمتين متى ما نكون مناقشة في البيت، مناقشة في ميرات، مناقشة في جيران. هنا كلمة الحق. لكن لما نخرج برا للسياسة نحن داخل دولة ما تعرفش أي مصداقية، ما تعرفش أي قانون يعطيك.
0: صحيح. للأسف الشديد
6: فكلمة الحق أصبحت داخل هذه البلاد للأسف توديك ورا الشمس.
0: صحيح. شكرا لك حمزة. الله يعطيك العافية يا رب. شكرا لك وعلى كلامك الجميلة. فزي ما قلنا للأسف كلمة الحق اليوم أو التعبير عن الرأي وحرية التعبير عن الرأي اليوم للأسف أصبح يقودنا إلى ما وراء الشمس في ظل هذه الظروف. أصبح اليوم أنا مظلوم وأنا مستضعف، ولكن للأسف مش قادر أطلع وأصرخ بألمي، لأني لو صرخت بألمي للأسف الشديد ممكن إننا ينداس علي على الآخر. حرية التعبير هي قلنا لك مهمة وحق كبير وشرعي من حق كل إنسان، ولكن يجب عليه ألا يتعدى الحدود وأن يعبر عن رأيه وفق القانون، ولكن ليس بشكل فيه سب أو شتم أو قذف كما نشوف بعض الناس يقول لك هذه حرية التعبير عن الرأي. أنا أقول لا، أنت لما تيجي تدخل بعرض حد أو قذف أو سب أو بشكل غير أخلاقي أنت هنا متعبرش عن رأيك، أنت هنا للأسف الشديد شخص قليل الأخلاق نقدر نقول يعني بشكل شيك كذا شوية نشوفها. فبالتالي للأسف الشديد معنا آخر اتصال ونشوف. ألو مرحبا. أستاذ محمد فضل مش معنا وقت، ممكن نسمع رأيك؟ تفضل. أيوة يا أهلا وسهلا أستاذ محمد فضل. تفضل. وعليكم السلام.
7: ما أتوقع ضيق ما أتكتوش أنا كلمتين.
0: لا أعطينا. أيوة أعطينا رأيك. تفضل.
7: ألو.
0: أيوة تفضل. أيوة تفضل اسمعك.
7: هو شفيه كنت أنا سواء تأخير أمو حمزة كلم عن حالة الرأي.
0: نعم.
7: الرأي إذا تكون مقفولة ان القوانين والشوارع السماويه تقول على حريه الراي فتاخر بقول انه اللي يكون كذلك حريه راي فتكون فوضى والكبس والانفجار. يكون كان حريه الراي والنقد ايجابي والتصحيح شيء جميل حتى في الدوله في المجتمع.
0: نعم.
7: وباختصار اقول انه حتى عمر الخطاب قال اذا في شيء قيموني قوموني اذا اخطات. فشيء جميل ان انت يجوز منهم ولا لا اطول اللي انا سمعت محمد وهو شاعر فرقة ولا اتكلموا اشكركم على المواقع عليه لان شفتك متاخر ولكن شكرا جزيلا على
0: الله يعطيك العافية أستاذ محمد. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. شكرا لك. طبعا كما ختمنا مع الأستاذ محمد فضل برأيه الجميل ونقول أيضا حرية التعبير ليست مجرد حق في الكلام بل مسؤولية في اختيار الكلمة، فالكلمة الصادقة والمحترمة تبني جسور الثقة، أما الكلمة الجارحة والمحرضة فقد تهدم علاقات وتزرع التفرقة والفتن. وأهم شيء أن نركز على الفتن لأنه الآن أصبح في اختلاط كبير في وقتنا الحالي ما بين التعبير عن حرية الرأي بشكل محترم وصادق وبشكل فيه فتنة وفيه تفرقة وفي زرع المناوشات ما بين جهات كثيرة في المجتمع. طبعا احنا الآن متفرقين على المشهد الآن بشكل كبير في الأشياء اللي تحصل، ما عاد نعرفش من الصادق ومن الكاذب، من اللي فعلا حابب يبين الحق ومن اللي حابب يبين الحق على نية الفتن بشكل كبير. فنقول أيضا أن حرية التعبير مش مجرد حق في الكلام بل مسؤولية في اختيار الكلمة، وأيضا الكلمة الجارحة والمحرضة قلنا تهدم كثير من العلاقات، تزرع الفتن والتفرقة. وعندما نتعلم أن نختلف باحترام نصنع مجتمعا أكثر وعيا وتماسكا، ويكون فيها الحوار وسيلة للتقارب لا سبب للانقسام. في النهاية نقول تبقى حرية التعبير حقا أساسيا لكنها ترتبط دائما بالوعي والمسؤولية واحترام الآخرين، فالكلمة قد تبني جسر من التفاهم كما ذكرنا سابقا وقد تهدم علاقات ومجتمع بأسره إذا خرجت عن إطار الاحترام والاختلاف في الآراء. ويجب أن نتعلم هذا الشيء إنه مش أنا مختلف معك بالرأي يعني أنا عدوك. الاختلاف في الآراء مش مشكلة، هو فقط دليل على تنوع الأفكار ومش هو مشكلة وسبب فتن أو عداوة. أما المشكلة الحقيقية هي إنه يتحول الاختلاف في الرأي إلى إساءة وتعصب وإلغاء للآخرين وقمع، وهذا للأسف اللي بيحصل لكثير من يأتي لي أو يأتي بكلمة الحق أو بحرية التعبير. إذن مستمعينا الكرام كلمة أخيرة حبيتها من تعليق أحد المتابعين، قال حرية التعبير عندنا تعتبر حق في قائمة الحقوق الغير مطبقة، تعريف حقوق المواطن أو الإنسان تعتبر بديهيات ونحن للأسف نتراجع لتعلم أبجديات المنطق والحياء. وأيضا مستمعينا الأعزاء رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
8: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولي،
7: الدولي.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-74-10 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
12: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
13: الرعاية الكاملة.
14: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
16: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: معقول؟ معقول يا زعامة؟ معقول زعلان على ثانية دغري كده؟
1: لا أنا واكل منبار عامل لحمة أوي، بس برضو زعلان. أنا كنت مخبي معاه ساعة على الماط، وكنت مستني ما الجو يهدى عشان أخدها منها.
0: طب والعمل يا مالك؟
1: لازم حد يدخل ياخد الساعة منها.
0: والمعلم زرجينة جوزها هنعمل معاه إيه؟ ده لو شافك هيطبق في زمارة رقبة. ربنا يستر.

0: وبعدين أنا ممكن أقول إنك أنت اللي قتلتها بسبب ظنونك وأفكارك الشمال، أو إنها انتحرت بسببك برضو.
1: زكريا، عايز إيه يا زكريا؟ مش كفاية سمعتي اللي ضيعتها يا عايشة؟ عايز تفضحني في العزا كمان؟
0: ليه أمانة عند المرحوم، خش هاتها من سكات وأنا هقعد أسمع ربعين وأعمل الواجب وأخرج من سكات برضو. ماشي،
1: عارف لو ممشتش من وشي.
0: يا أخوانا يا جماعة، الراجل ده بقى
1: خلاص خلاص انجز. عايز ايه؟
0: الراجل ده أوفى إنسان شفته في حياتي. حبيبي يا زرجينة، خش هات الساعة اللي كنت مخبيها عند دغرة الله يرحمها. الفاتحة يا أخوانا.
2: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
1: قلت ايه يا زكريا؟
0: جثث اللي انت عايز نسرقها،
1: جثه من المشرحه بايته في التلاجة، المفروض هتتشرح بكره والطب الشرعي يثبت انها اتقتلت. عايزين نسلكها عشان ما يلقوهاش.
0: دي جنايه يا درويش.
1: يعني ايه؟
0: يعني اعدام يا معلم.
1: طلباتك ايه يا زكريا؟
0: نص مليون جنيه.
1: لا ده انت اتجننت خالص
0: يا ابني. النص مليون جنيه ما تجيبش عربيه ولا عربيه فول بالزيت الحار حتى. وبعدين كده المتهم هيلبس احمر وعشماوي ما بيرحمش.
1: تمام يا زكريا، نص الفلوس قبل التنفيذ والنص التاني هيكون عندك بعد التنفيذ.
0: أحبك يا درويش وانت ما بتفرهضنيش. سلام يا قليل الأصل.
2: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
1: يا بيت سمع كلامي بس.
3: يا اخويا كفايه كلام بقى، كلام في كلام، حياتك كلها كلام.
1: بقولك ايه، احترمي نفسك يا بيت. انا قلتلك بجهز نفسي وهاجي اتجوزك على طول، ما تبقيش رخمه قوي
3: يا شيخ. ده انت عندك 85 سنه، هتجهز ايه؟ قبر.
1: قبر لما يلمك يا بيت.
3: بقولك ايه، انت هتعيش وتموت هنا على السطوح ده، ولما تموت هيدفنوك هنا ويعملوا لك مقام سيدي زعتر
0: اللي لا بيهش ولا بينش.
1: زكريا، انت ايه اللي جابك هنا يا ابو ندى؟
0: يا جوز امي، مش تقول ان بعد ما المرحومه امي ماتت انت مقضيها وعود غراميه؟ لا، ومع مين؟ مع كوكب، كوكب الشرق. زكى كوكب.
3: ازيك يا سي زيكو، عن اذنك.
0: سلامه يا كوكب. ايه يا شوق، في ايه مالك؟
1: عايز ايه يا زكريا؟
0: تفتكر هكون عايز ايه منك يا جوز امي؟ عايز الورث مثلا؟
1: امال عايز ايه؟
0: عندي عمليه ومحتاجك معايا.
1: لا انا بطلت سرقه.
0: وبتشتغل في الاداب ولا ايه؟ انت بطل سرقه؟ ده انت استاذي واللي علمتني اوسخ علام في التاريخ.
1: ليه يا ابو ندى؟ ده انت بقيت نجم السرقه الاول، جولدن فينجر بيقولوها كده صح؟
0: هو انا حلاق؟ هو ايه جولدن فينجر دي؟
1: انا ماليش في السرقه دلوقتي، خلاص اعتزلت. انا بخ.
0: 20,000 جنيه.
1: انت بتقول ايه؟
0: اللي سمعته، انا كلمتي واحدة.
1: وفين العملية دي؟
0: في المشرحة.
1: يا نهار اسود، هتسرق خزنة المشرحة؟
0: لا، هسرق جثة من المشرحة.
1: ايه الشغلة المعفنة دي؟
0: انت ليك اكل ولا بحلقة؟
1: ماشي خلاص، موافق.
0: قابلني بكرة الفجر في التلاجة.
1: تلاجة؟
0: اكيد مش في تلاجة المطبخ، في المشرحة يعني. سلام يا ميت.
2: زكريا ابو ندى، زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
4: أنا مرعوب، مرعوب يا ملك.
0: علي النعمة، أنا مرعوب أكتر منك وبطني قلبة وعايز أكل حواوشي مش عارف ليه. مدي شوية، مدي شوية، خلينا ندخل بشويش.
4: حاضر يما، يما
0: ركبي فكت، هموت.
4: بص هناك كده.
1: مساء الخير، اتأخرت عليكم؟
4: يا لهوي، ده بيتكلم كمان.
1: مين القتيل ده؟
0: ايه يا زعتر؟ ايه يا زعتر، موت الواد يا زعتر.
1: وانا عملت له ايه؟
0: يا اخي انت اصلا شكلك شبه الاموات، ما تدخلش فجأة كده.
1: انا اسف، وهنعمل ايه في الواد ده؟
0: سيبه، هو دلوقتي هيفوق لوحده.
1: فين الجثة؟
0: ما قلت لك في التلاجة.
1: يلا بينا نبص على الفريزر الاول.
0: فريزر؟ انا غلطان ان انا جبتك معايا. هيا بينا.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: ايه ده؟ هو نور مات في ليه؟
0: يا ابني مش مشرحه.
1: فين الجثه؟
0: الشيزلونج دي.
1: يعني ايه الشيزلونج ده اصلا؟
0: تعال نقرب منها.
1: اللي واخده السكينه في جتتها دي؟
0: لا ايوه هي دي. قرب يا زعتر.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ الجثه بتتحرك.
0: يا راجل صلي على النبي، انت عبيط ولا ايه؟
3: بس بس ممكن تولع لي
0: تاني كده الجمله دي؟
3: ولع لي لو سمحت.
0: ايه ده؟ ده بجد؟
3: انت مش سامعني؟ طب بلاش تولع لي. ممكن تشد السكينة من قلبي؟
0: يا قلبي

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.
6: وبالدمع

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
10: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
11: يلا يا احبابي على طول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

أغلبنا تساءل ولو لمرة واحدة، كيف ممكن تكون الحياة على الكواكب الأخرى الموجودة في نظامنا الشمسي؟ أو هل من الممكن وجود كائنات حية على هذه الكواكب؟ الخيال أوقات يخلينا نطرح أسئلة كثيرة، لكن قبل أن نتخيل الحياة هناك لازم أول شيء نتعرف على نظامنا الشمسي ونستكشف الأماكن اللي ممكن تدعم الحياة بداخله. في البداية خلونا نرجع لقبل 4.6 مليار سنة، وهي الفترة اللي تكون فيها نظامنا

0: الشمسي. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه هو شو اللي صار حينها؟
1: كان في سحابة عملاقة من الغاز والغبار تسبح في الكون اسمها السديم، وفي مرحلة من المراحل انهار هذا السديم على نفسه بسبب جاذبيته وازدادت سرعة دورانه وصار شكله يشبه القرص، وبعدها ارتفعت الحرارة بشكل كبير في مركز السديم اللي تجمعت فيه أغلب الكتلة، وفي النهاية تشكلت الشمس. وبعيدا عن المركز وفي الجزء الخارجي من السديم اللي كان أكثر برودة كان في جسيمات صغيرة اتصادمت ببعضها واتحدت وشكلت أجسام بحجم الكويكبة سميت الكواكب البدائية. ولكن هذه الكويكبات ظلت تتحد مع المواد الموجودة في مداراتها، وعلى مر السنين تكونت الكواكب والأقمار.
0: شكل مجموعتنا الشمسية تغير عبر الزمن واستمر بالتطور حتى وصل لشكل الحالي المستقر تقريبا. ولكن وين تقع حدود نظامنا الشمسي؟
1: يمتد نظامنا الشمسي من الشمس مرورا بالكواكب الصخرية الأربعة الداخلية وحزام الكويكبات والكواكب الغازية الأربعة وحزام كايبر، ومن بعدها سحابة أورت، وينتهي بحافة المجال الشمسي، وهي المنطقة اللي ينعدم فيها تأثير الشمس تماما.
0: نحن قلنا أن الكواكب الداخلية صخرية والخارجية غازية، إنزين ليش صار هذا الشيء؟ عشان نحصل على الجواب لازم نرجع لتاريخ تكوين نظامنا الشمسي.
1: في تلك الفترة كانت الرياح الشمسية قوية لدرجة أنها جرفت معظم العناصر الخفيفة مثل الهيدروجين والهيليوم بعيدا نحو المناطق الخارجية، وتجمعت مع بعضها وشكلت الكواكب الخارجية الغازية الأربعة، وبقيت الأجسام الصخرية الصغيرة في المناطق الداخلية. هذه الأجسام اصطدمت ببعضها واندمجت حتى شكلت الكواكب الصخرية.
0: سبحان الله، نحن سكان الأرض محظوظين لأن نحن في كوكب يمتلك غلاف جوي شفاف يسمح لنا نشوف الفضاء وأجرامه. أجدادنا القدامى راقبوا الكواكب وهي تدور في السماء في الليل وشافوا الأجسام العابرة مثل المذنبات.
1: في سنة 1609 صنع غاليليو تلسكوبه الأول ووجهه باتجاه السماء، وقدر أن يشوف القمر وبعض كواكب المجموعة الشمسية مثل المريخ، المشتري وزحل. غاليليو وصف تلك الكواكب بأنها أجسام كبيرة كروية الشكل، ووصف القمر بأنه كروي الشكل أيضا. ومع مرور الوقت طور العلماء التلسكوب واستخدموه لرصد النجوم، واكتشفوا أن النجوم أيضا كروية مثل الأقمار والكواكب. هذا الشيء خلانا نتساءل عن سبب امتلاكهم شكل كروي، وظل هذا السؤال مطروح حتى ظهور النظريات اللي تشرح بداية الكون وكيفية تكون المجموعة الشمسية.
0: من خلال تلك النظريات تمكن العلماء من الإجابة على هذا السؤال بطريقة مقنعة، وعرفنا أن سبب كروية الكواكب هو ظاهرة معروفة باسم التوازن الهيدروستاتيكي أو هيدروستاتيك إيكوليبريوم. إنزين شو يعني هذا الشيء؟ التوازن الهيدروستاتيكي هو التوازن بين الضغط الناتج عن حرارة الكوكب اللي يكون باتجاه الخارج ووزن المادة اللي تنجذب إلى الداخل بفعل جاذبية الكوكب. خلونا نتخيل هذه العملية.
1: المادة الموجودة عند القطبين الشمالي والجنوبي للكوكب بيتم سحبها إلى المركز، ونفس الشيء بالنسبة للمادة الموجودة على جانبي الكوكب. بعدها تقوم الجاذبية بتوزيع المادة بشكل متساوي حول مركز الكوكب، وفي النهاية يصير شكله كروي، لأن الشكل الكروي هو أفضل شكل لتحقيق التوازن الهيدروستاتيكي. لكن بالرغم من هذا الشيء الكواكب ليست كروية تماما، والأرض مثال كبير على ذلك، فهي تدور حول محورها بسرعة كبيرة، ونتيجة هذا الدوران يصبح قطر الكوكب عند خط الاستواء أطول من قطره بين القطبين نتيجة قوة الطرد المركزي، وهذا الشيء يخليها أقرب لشكل الكرة المفلطحة أو الأوبليت سفيرويد.

0: كان عمر كابلر 5 سنوات، توفي والده في الحرب في هولندا، وعاش مع والدته في خان يملكه جده. وكان هذا الطفل يضطر يخدم الزبائن اللي يجون للخان حتى يساعد أمه. أمه كانت مصرة على تعليمه برغم فقر حالهم، ودرس في مدرسة محلية، وحين أنهى الثانوية قدر يحصل على منحة لدراسة علم اللاهوت في جامعة توبنغن. خلال دراسته في الجامعة درس كابلر أعمال نيكولاس كوبرنيكوس اللي قال بأن الكواكب تدور حول الشمس على عكس التصور اللي تم وضعه من قبل بطليموس اللي اعتبر أن كوكب الأرض هو مركز الكون والأجرام كلها تدور من حوله. وفي سنة 1596 نشر كابلر أول قوانينه، وقال فيه إن مسارات الكواكب مش دائرية وإنما إهليجية. وخلال بحثه وعمله شعر بالحاجة لمعلومات أكثر، وتواصل كابلر بالفلكي تيخو براهي اللي كان عنده مرصد كبير في براغ ليتعقب حركات الكواكب. دعا براهي كابلر للعمل معه، إلا أنه ما كان يشاركه بملاحظاته التفصيلية. ولكن حين توفي براهي في سنة 1601 تمكن كابلر من الحصول على كل مراقباته واستفاد منها بدراسة التغيرات اللي تصير في سرعة الكواكب. أدرك أن الكوكب يتحرك بسرعة أبطأ حين يكون أبعد من الشمس، وبشكل أسرع عندما يكون بالقرب منها، وكان هذا قانونه الثاني. أما القانون الثالث اللي نشره بعد 10 سنوات فكان عبارة عن مقارنة بين مدارات الكواكب، ووصف فيه العلاقة بين الزمن اللازم لتنجز الكواكب دورة كاملة حول الشمس والمسافة التي تفصلهم عنها. كان إنجاز كابلر هو استنتاج قوانين تمكننا من الرصد بدقة عالية جدا، ولكنه عجز عن تفسير مسار الكواكب الإهليجي وتغير سرعة الكواكب من موقع إلى آخر، وكذلك الزمن اللازم للكوكب لإكمال دورته حول الشمس. في القرن 17 وضع إسحاق نيوتن 3 قوانين للحركة وقانون للجاذبية، وهذه القوانين أجابت عن الأسئلة اللي ما قدر كابلر يجاوب عليها، ووضحت أن سبب حركة الكواكب بمسار إهليجي هو محصلة قوى مؤثرة عليها، وهذه القوى هي جاذبية الشمس وتغير سرعة الكوكب، بالإضافة إلى أن زمن الدورة الواحدة يستند على كتلة الكوكب وبعدها عن الشمس.
1: بسبب أشخاص خصصوا حياتهم للعلم تمكنت البشرية من بعد آلاف السنين من الحيرة والتساؤل عن معرفة أشياء كثيرة عن الفضاء وعن مجموعتنا الشمسية. الحضارات القديمة كانت تعتقد بأن الكواكب والنجوم هي اللي تتحكم بمصيرنا، ولكن اليوم الموضوع اختلف وصار العلم يتحكم بعلاقتنا بالكون وأجسامه. ولكن شو أهمية دراسة نظامنا الشمسي وشو ممكن نتعلم منه؟
0: بالرغم من أن ما نقدر نختصر الجواب على هذا السؤال في الحلقة، إلا أن نقدر نعطي أمثلة عن أهمية فهمنا لنظامنا الشمسي. أول شيء صرنا نعرف الفرق بين الكوكب والكويكب، بين القمر والكوكب، وكل شيء نعرفه عن هذه الأجرام ساعدنا على معرفة كوكبنا وتاريخ تكوينه بشكل أفضل. صار عندنا قناعة بأن المذنبات والكويكبات هي مخلفات ظلت موجودة لتخبرنا كيف كان شكل نظامنا الشمسي حين تكون قبل مليارات السنين. نحن يوم ندرس الطقس على الكواكب والحفر الموجودة على سطحها صرنا نعرف أهمية المذنبات والكويكبات اللي ممكن تكون قد حملت المواد العضوية والمياه إلى الأرض وساعدت بنشوء الحياة عليها. يوم نقول عنواننا الكوني نقصد فيه موقع كوكبنا في مجرتنا درب التبانة. قديما ما كنا نعرف هذا العنوان، ولكن يوم درسنا النظام الشمسي تعلمنا نحسب مسافات بين الكواكب. صرنا نعرف مثلا أن نحن بعيدين عن مركز مجرتنا، ويوم اكتشفنا أن في ثقب أسود عملاق موجود في مركز درب التبانة ما قلقنا من خطره علينا، لأن نحن نعرف أن نحن بعاد عنه. في أيضا شيء مهم تعلمناه، وهو أن وجود الحياة على كوكب الأرض ما يعني أنها غير موجودة في باقي الأماكن في نظامنا الشمسي. ولكن شو اللي خلانا نوصل لهذه النتيجة؟
2: بعد سنين من الدراسات والمهمات الفضائية

صرنا نعرف أن المياه كانت تجري على سطح المريخ في الماضي، وأن في مياه متجمدة في قطبه اليوم. وهذا الشيء خلانا نعتبر المريخ مكان مرشح لنشوء الحياة أو احتضانها. صرنا نعرف أن مجموعتنا الشمسية تضم أقمار تحتوي على محيطات متجمدة تحت سطحها، مثل القمر يوروبا أحد أقمار المشتري، أو القمر إنسلدس أحد أقمار زحل. واكتشفنا أيضا إشارات وجود حياة عضوية على القمر تايتن أكبر أقمار زحل، وهذا الشيء ممكن نعتبره مثل مقدمة لنشوء الحياة على سطحه. في الماضي كنا نعتقد أن وجود الكواكب مقتصر على نظامنا الشمسي، ولكن مع تطور علومنا ومعارفنا اكتشفنا أن الكواكب منتشرة في أماكن أخرى في الكون، وسميناها الكواكب الخارجية. وحتى نفهم طبيعة هذه الكواكب انطلقنا من فهمنا لأرضنا وجيراننا، لأن حتى اليوم ما نمتلك تقنيات السفر لهذه الكواكب البعيدة، ولا حتى تلسكوباتنا تقدر تدرسها بشكل جيد. فخلونا نعطيكم أمثلة. لما درسنا ملك الكواكب كوكب المشتري، تمكننا من فهم تركيبته الكيميائية. صرنا نستخدم هذه المعرفة لدراسة الكواكب الغازية العملاقة البعيدة عنا. ويوم درسنا كوكب الأرض، ساعدنا هذا الشيء نفهم أحجام الكواكب المكتشفة اللي ممكن توجد فيها الحياة، لأن أغلب هذه الكواكب نصنفها كأرض هائلة. وعلى فكرة، مصطلح الأرض الهائلة نطلقه على الكواكب الصخرية خارج مجموعتنا الشمسية اللي حجمها أكبر من حجم الأرض إلى حد 15 مرة. في حلقة اليوم تعرفنا على تاريخ مجموعتنا الشمسية ومكوناتها وبعض الحقائق عنها، وأيضا بدينا بالبحث عن إمكانية وجود الحياة على كواكبها وأقمارها. الكون شاسع ورحلتنا طويلة، بنبدأ من عطارد مرورا بالمريخ وصولا إلى ما بعد بلوتو وبعد حدود نظامنا الشمسي ومجرتنا، وبنحاول نلاقي إجابات عن العديد من الأسئلة اللي شغلت بال البشرية من آلاف السنين. ومن أهمها، هل الأرض هي المكان الوحيد في الكون اللي تحتضن الحياة؟

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة.
3: نحن
2: رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات اولا باول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية.
3: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.
3: لكل عشاق

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا.

0: في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
9: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذا الحديث فيه بيان أيضا لمسائل الأسماء والأحكام، وقد تحدثنا في حديث سابق عن أن المراد بمسائل الأسماء والأحكام الأسماء، أسماء مراتب الدين الإسلامي: الإسلام، الإيمان، الإحسان، ويدخل في ذلك الإخلاص والتوحيد، والأحكام إنزال هذه الأحكام على المعينين: مسلم، مؤمن، مجاهد، مهاجر، وهكذا، وما يترتب على ذلك من أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. هذه مسائل الأسماء والأحكام الأصل فيها أن نرجع إلى معانيها إلى النصوص الشرعية، النصوص الشرعية، فهذه في غاية الأهمية. هذا أول الأمر. الأمر الثاني أنه لا بد من الجمع بين النصوص، نصوص الوعد ونصوص الوعيد. فإذا كان هناك نصوص وعد أن من فعل كذا وقال كذا فإن له الجنة، هذه نصوص وعد، ونصوص وعيد أن مثلا من أكل الربا فإنه يكون في النار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذه نصوص وعيد. فلا بد أن نجمع بنصوص الوعد بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، وأن نصوص الوعيد ليس معناها التكفير وليس معناها الخلود في النار، وإن معناها أن أصحاب الكبائر يعذبون بكبائرهم ثم ولكنهم لا يخلدون في النار، وأن مصيرهم إلى الجنة، وأنهم أيضا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. وأن نصوص الوعد لا يعني أن هذا الإنسان إذا لم يرتكب ما يحاسب عليه فإنه لا يحاسب، لا بد أن يكمل بقية الأركان، وهكذا المسألة هذه تطول. المقصود هنا أن نلتزم بنصوص الوعد ونصوص الوعيد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن معروف، المؤمن هو من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمن بالقضاء والقدر. ما الذي تغير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمنه الناس. طيب المؤمن نحن نعرفه من آمن بالله واليوم الآخر، هنا يقول من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ هو لم يتغير شيء، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، المؤمن من آمن بالله وملائكته، لم يتغير شيء. لكن الحقيقة الشرعية للإيمان إذا اكتملت في نفس الإنسان علامتها أن يخرج هذا الإيمان الذي في القلب أن يخرج أمانا في المجتمع، فالناس يعرفون هذا الشخص فيأتمنونه على أموالهم وأنفسهم. هذا هو المؤمن الحقيقي الذي يظهر آثار إيمانه على سلوكه ويراه المجتمع أيضا في الواقع. فالمجتمع يقول: لا، هذا مؤمن بالله واليوم الآخر، هذا ما نخاف على أموالنا عنده ولا نخاف على أنفسنا، هذا مؤمن بالله واليوم الآخر. فدل ذلك على أن الذي يخافه الناس على أموالهم، على أعراضهم، على أولادهم، الذي يخافون هذا ليس بمؤمن على الحقيقة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره

تكتمل هذه الحقيقة الواجبة للإسلام في نفس الإنسان أن تظهر آثارها سلاما في المجتمع، يسلم الناس من لسانه ويده. أما مثلا نطق بالشهادة صلى وصام، يصلي ثم يخرج، أول ما يخرج يغتاب هذا، يسب هذا، يلعن هذا، يضرب هذا، هذه إشكالية في إسلامه، هذا ليس هو الإسلام الحسن الذي يريده الشرع منا. المجاهد، نحن نعرف المجاهد، المجاهد هو من جاهد من أجل إعلاء كلمة الله، الجهاد الشرعي المعروف. لكنه من أجل ماذا يجاهد؟ يجاهد من أجل أن يعبد الناس لله وأن يطيع الناس الله جل جلاله. فإذا كان هو لا يجاهد نفسه في طاعة الله ولا يلتزم بالشريعة في نفسه ولا هو مطيع لله سبحانه وتعالى، فثم يقول يجاهد الناس حتى يطيع الله، يجاهد نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن حقيقة الجهاد الشرعي وأن هذا الإنسان فعلا يجاهد لوجه الله أن يكون أثره على نفسه أنه يبدأ بنفسه فيجاهد في طاعة الله. المهاجر، نعلم معنى المهاجر، المهاجر الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، من أجل ماذا؟ من أجل أن يترك الشرك، يترك الخطايا والذنوب، فيهاجر ويهاجر بخطاياه وبذنوبه ومعاصيه، هذا ليس مهاجر على الحقيقة. أنت لماذا هاجرت؟ فتهاجر وتأتي بالشركيات معك وتأتي بالمعاصي، فهذا لا يصلح. إذن أيها الأحبة في الله، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذه الأسماء ونحكم بها على الأعيان. المؤمن المسلم هذا لابد أن يظهر آثاره على المجتمع، أمان وسلام. المجاهد والمهاجر لا بد أن يظهر أثرها على نفس الإنسان، يجاهد نفسه في طاعة الله ويجاهد نفسه على ترك المعاصي والمنكرات. إذن الخلاصة في مسائل الأسماء والأحكام، نلتزم بالمعاني الشرعية، نهتم بالعلامات الدالة على اكتمال الحقيقة الواجبة. فهناك علامات النبي صلى الله عليه وسلم بينها لنا تتعلق بالمجتمع وتتعلق بالفرد، ثم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم علامة اكتمال الحقيقة الواجبة للإيمان والإسلام وعلامة اكتمال الحقيقة الواجبة للجهاد والهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يلتزمون بهذا الدين بمراتبه الإيمان والإسلام والجهاد والهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يلتزمون بهذا الإسلام حقيقة، وتظهر آثار هذا الالتزام على أنفسنا وعلى مجتمعنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام .com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: الثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: زي ما كنا نتكلم أو زي ما قال محبوب كمان إنه ال ال ال يعني هذه حلول ما حد متوافق معاها, ومش كلنا بنكون أصلا متوافقين مع هذا الموضوع, لأنه فعلا ال ال ال الموضوع جدا متعب لهم, جدا بيخليهم يمروا بوجع بألم أكثر من اللي نحن متوقعينه يعني. فزي ما نقول نحن دائما مع كل حملة ممكن تصير لأن تحافظ على حياة الإنسان, بس كمان ما نخليش الحيوان بنفس الوقت يعاني من بسبب ان احنا نشي نتخلص من الكلاب. فخلونا نشوف هذه التعليقات ايش تقول. تعليق الاول يقول والله تعبنا من الكلاب, لازم يكون في حل يحمينا, بس هذا الحل كمان نفس الوقت مش انه يعذبهم. ففعلا اتفق مع هذا التعليق, لانه فعلا نحن ما نشيش اي حلول ممكن تكون معذباهم في يعني لأنه نقضي عليهم. ففي تعليق تاني يقول أنا ضد قتلها, المفروض يعقموها وينقلوها. هذا أكثر حاجة فعلا أني معه وأتفق معه, أنه نحن فعلا ضد قتلها وضد قتل أو تعذيبهم أو أنه تسميمهم. فلازم زي ما قلنا أو زي ما قال أنه يعقموها وينقلوها لأماكن غير اللي الآن نحن نشوفها. ففي تعليق آخر يقول لو كانت النظافة أفضل ما كانتش الكلاب تجمعت بهذا الشكل. فهل أنتوا كمان تتوافقوا مع هذا الموضوع؟ يعني الصراحة يعني أشوف شوية يعني, فما أدري كيف كذا زادت الكلاب أو زاد تواجد عندنا. فخلونا نستقبل هذا الاتصال.
1: ألو.
0: ألو, السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا حبيبة قلبي.
0: يا حي وسهلا ويا مرحبا فيكي.
1: الله يحفظك يا نيفين.
0: أخيرا سمعت صوتك.
1: والله العظيم إني أتصل ولا أنت سكر الخط, والله يتكلم اثنين ثلاثة وخلص البرامج, ولا أتكلم وأجت الدحاية وخلاص.
0: والله معلش.
1: ولا بدني أتحرك حريق عليك. أنت بسمية الصبح.
0: أنا بدأ قلبك والله.
1: وعليا والله العظيم.
0: أنا في دق قلبك, ربي يخليك يا رب.
1: آمين, يخليني لكم.
0: آمين آمين. هو لنا ولا لمن؟
1: آمين يا حبيبة قلبي. أنا اليوم سألني البركة.
0: الله يسعدك يا رب, إن شاء الله دائما كذا تزورك البركة.
1: آمين يا رب العالمين.
0: إيش شايفة, إيش تعليقك على الموضوع اليوم؟
1: إيش هو الموضوع؟
0: الموضوع نتكلم عن الحملة البلدية ضد الكلاب وتسميمهم.
1: تمام. بس يا بنتي لما يجوز الحملة في بعضهم عندنا بالحافة بلك 31 معهم كلاب.
0: أيوة.
1: والكلاب هذه شرسة تقادم تخليك في الليل لما تقزعهم تحت البوابير إيش أمانة يقولك الصفار. يخبوهم بالبيوت.
0: يا الله ليش كذا؟
1: والله يخبوهم بالبيوت. تعالي عندنا بعد صلاة الفجر ينتشروا.
0: أيوة.
1: مع صلاة الفجر.
0: أيوة صح.
1: وبعدين دائما حرام يقولوا أصحاب البلدية وخبوهم بالبيوت, خذوا الواحد منه تقول إلا عقل.
0: ما شاء الله. طيب يا خالة أنت ضد أنه يسمموهم أو... لأنه أنا الصراحة شفت أنه التسميم مش حل, هذا يعذبهم يعني زيادة.
1: يعذب إيش؟
0: الكلاب.
1: شوفي يعني بقول لك الكلاب ليش انتشروا؟
0: ليش؟
1: قولي ليش يا حبيبي؟
0: ليش؟
1: لأن كان مساكنهم الجبال.
0: أيوة صح,
1: كانوا بالجبال. تمام.
0: أيوة.
1: استولوا على الجبال الناس.
0: أيوة.
1: ها؟
0: أيوة.
1: وكانت شرطي حتما بنوا إنماء.
0: أيوة.
1: هنا كانت حقهم الحظائر.
0: أملا.
1: أملا.
0: أيوة.
1: دحين لا خلوا للكلاب ولا خلوا للناس راحة ولا.
0: من صدقة والله.
1: ها؟
0: من صدقة, ما عاد خلوش لحد.
1: لا خلو لحد راحة بس نتفسي بس يمها وما فيش سدو. الله يعزك الزغاطي حق المنصورة شلوا لنا الحوافي.
0: الله الله الله الله. طيب الكلاب فين تروح؟ طيب هي مش الغلط مش من الكلاب, الغلط من الناس اللي واجهتها.
1: الغلط من الناس. والكلاب ما بين تسكش لأن روح الخلع معهم الله الخلع. سنة البحر سنة بيرحمد البعيد بيرحمد مليان. شوفي بيرحمد مليان بالأرياف.
0: يعني هناك مليان كلاب.
1: محمد ايوه
0: عندنا يعني اخف من هناك شويه.
1: انا داري قلت لك قضيت على شيء عندنا بالمنصوره. قلت لك شرحت لك ايش السبب.
0: ايوه
1: يخبون بالبيوت.
0: طيب ليش يعني عشان لما تجي البلديه وكذا؟
1: شوفي الدول يحضرون فين؟ في الجبال.
0: ايوه
1: نحن ما في جبال حلوه.
0: ها
1: صح. بالأردن صح. أنا شفت إنه في بالأردن مكان كبير واحدة حرمة يعني اللي تصرف عليهم. نحن دوار إنسان يطبق كل الكلاب.
0: أيوة والله ما فيش نحن هنا زي إنه يحموهم. ما فيش هنا إنه يحموهم أو
1: ما فيش عناية. ما فيش ولا في ألف حياة.
0: أيوة صح
1: ألف حياة
0: صح.
1: ودوم المكان الخلاء بعدين حتى لو وديت يوم شليتي مثلا مجموعة بيكون مجموعة تانية.
0: صح أيوة
1: يعني ما أسحلني بذلك.
0: لا أشوفي أنا أشوف إنه لازم مثلا لو في مكان معين لهم أشوف إنه خلاص بيفهموا إنه هذا مكانهم يعني ما
1: أيوة
0: حتى لو راحوا بيرجعوا له ما بيقصوش بالشارع مقدلين.
1: أنا أسحل شري

0: الحين أيوة. كيف الأذن في مكان معين لهم؟
1: صح هذا صح. في
0: كلاب شوفي بالأذن مش من عفيف.
1: أيوة
0: أيوة. وموصل في كلاب مليان.
1: أيوة صح هو هذا صح.
0: خاصة

0: بالعدنة
1: كل يوم موجود
0: كل يوم حكي سميز
1: فعلا
0: أما العالم يوم
1: والله من صدق
0: لكن في أضواء لكن في تحسن الكلاب
1: أيوة.
0: بتعدموا ما فيش ما فيش قلت لك مكان يسكنوا فيه وما فيش
1: صح والله
0: الحين صور زغاطيس قلت لك شلوها حتى الزغاطيس الله يعزك
1: كل شيء
0: شلوها لما يتركوا قلبة حف بس ما ده هو قبض الحق قالوا حقنا قبض الحق
1: ايوه
0: قالوا حقنا يا بنتي
1: ايوه بتجيب تلاقيهم كذا بتجيب تلاقيهم كلها حقنا حقنا
0: حقنا احنا الوكل حقنا لفوا لف واحد جنبنا لف لف ولا شبه
1: ايوه فاتصال خالة أم أحمد انقطع لكن فعلا وصلت نحن الرسالة والكلام ألو السلام عليكم
2: يا مساء الخيرات
1: يا مساء الفل يا حيا وسهلا
2: والليرات
1: أيوه
2: والمسرات يا ميت أهلين وسهلين
1: يا مرحبتين
2: وكمان يا مرحبتين تحية للكنيزين
1: تحية لك كمان
2: تحية للطاقم تحية للمشتركين يبعث لهم الصحة والمصاري
1: آمين يا رب
2: تحية لحبيبي فتحي
1: أيوه
2: ويبعث له الصحة والمصاري
1: آمين آمين يا رب
2: بدنا نحكي
1: أيوه أتكلم
2: لساته ما حكينا
1: لسه
2: هلا بنحكي
1: يلا
2: شوفي يا ست الكل هذا رأي ما حد يزعل لو سمحتوا
1: يلا تمام نحن متقبلين رأيك
2: من المشتركين
1: لا لا نحن متقبلين رأيك ان شاء الله
2: انا امهد لهم من الان يعني
1: حلو
2: شوفي كل مؤذي يزول
1: صح
2: كل مؤذي يزول يعني نحن اذا الكلاب معنا والقريب والفيران وآفات مليان يعني نخليهم نسقلهم ندور لهم مكان اذا كان بشر ما حصلنا سكان
1: صحيح
2: نوديهم سكنهم
1: صحيح فعلا
2: كل بقاء بشر فوق البحر تحت البحر فوق الحجاب تحت الحجاب فين نوديهم فين نوديهم فين نجلسهم احنا نتخلص منهم اول حاجه مش قادرين نتحمل امراض وهذول منهم مضره
1: ايوه
2: ونحن يعني بنتعب بعدهم
1: صحيح
2: وما فيش تنظيم من الدوله وتكاثرهم بشكل كبير
1: طيب انت متفق
2: انت بالنسبه للفيران واحد الى ثلاثه بالنسبه للبشر
1: طب ما لا انت متفق مع طريقه انه قتلهم يعني بالسم
2: الطريقه ماله
1: طريقه قتلهم بانه يسمموهم هل انت معاها هذه الطريقه
2: والله يا ست الكل تعددت الاسباب والموت واحد
1: أني أعرف لكن إنك الموت واحد وقبل ما يموت تجلس تعذبه بالسم يعني ما يموتوش على سهل
2: لا لا التعذيب صعب حرام حرام التعذيب ويعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم
1: إنه
2: إذا بتذبح على الأقل اشحذ السكين
1: صح
2: فنحن بالنسبة لهذا هذا يعني يعتبر حيوان مفترس
1: ايوه بس هو زي ما قلت لك انه نحن متفقين مع انه مثلا يا
2: بقول لك نحن ندور الطريقه اللي هي سهله علينا ونقدر ما نسوي نحن
1: لا لا, يعني لا لا لا شوف شوف انا عندي عندي عندي حاجه يعني انت دامك فكرت بالموضوع
2: وانك
1: انت دامك فكرت بالموضوع تمام
2: صوتك يتقطوع
1: والان
2: نعم بس اسمعك بالراديو
1: طيب طب الآن كيف كويس ولا لا
2: يتقطع
1: مكانه والله مش عارفة ماله صوتي لكن خلونا انقطع الاتصال اتقطع وانقطع الاتصال خلونا نستقبل اتصال تالي ألو يا حيا وسهلا
3: يا مساء الورد والأنانات مساء يليق بالأعز وأغلى وأحسن إحساس مني يسعد مساك حبيبي
1: يسعد مساك يسعد كلامك كمان الجميل والله اللي يسعدني دائما يا سالي
3: الله يسجلك كيف حالك طمنين عليك يا نزين
1: الحمد لله بخير وانت كيفك يا قلبي إن شاء الله بخير كمان
3: الحمد لله والله مع الدراسة ضبط وضبط أنا امتحان تقسم بالله زعلت وأنا قلق يا رب قلت حفظ حفظ حفظ أوصل خيالي يعني جنت أقول العقل مصرمت مع الحمام أدرك ماله
1: أيوة الله يعينكم والله من صدق يعني الحمام
3: والله العظيم يعني تحالي يا رب قد الله اللي إن كان أتمنى يعني حتى اللي كل المدريش مدريش بابا حتى الأسئلة مع أعتقد مع الحمام كذا يجيب لك الأسئلة مدري إنهم خارج النطاق التوطيع إنهم تدعي

0: الحمار دافع الطلاب.
1: انت عارفه يا سالي ايش لازم نسوي نحن من حلول؟
0: كيف؟
1: انه يخلونا احنا نمتحن فصل الاول وقت البرود وخلاص ويعدلون الفصل الثاني.
0: الو
1: ها اسمعك تسمعيني؟
0: يعني زي مسمع صوتك خالص.
1: والان
0: ها تمام الان. نرجع للموضوع اليوم يعني بينا موضوع يعني شويه حساس يعني ما نقولش انه احنا ذكر الإجرام لكن نوعا ما شوف إنه حياة الإنسان بالأول والأخير أهم سبحان الله نحس إنه الحياة يعني الإنسان أفضل تمام بس مش إنه إحنا قادرين إحنا يعني شوف حتى الأشخاص لو ما يحصل لو ما يقتل يحصل القاتل
1: صح فعلا
0: والله يعني ما يجيش مثلاً مثل ما قلت عزيزك إن الكلب يجيك مثلاً يتوجع بالمجاري ولا يجيك مثلاً يفعل مثلاً يقولوا يفعلوا لك حاجة وإن مثلاً الكلب قد يكون معنوز إنه ما يتأذيش مع الأطفال وكذا يعني أدب يقنصون خلوهم يتأذى أذيتها كذا هم مستحيل يكون هذا الوضع مستحيل يكون من هذا الحلول في حلول أفضل في حلول أفضل في حلول أهم شو بالنسبة ليك شخصياً يعني يمكن إنه أحلف بني آدم يعني ما تقدر تستخدمك تقتل مثلاً شيء ولا حاجة بس هذا نفضله إحنا على الإنسان نحن بقول لك إيش إنه نحن مع نحن في بيئة طبيعية يعني زين
1: لما
0: تقولي قديك والله قديك تكون مثلاً مثل ما هذا الحما وعزيك الله المجاري ويجي السيول مثلاً يغطي يقولك أي يجيب لك السير من مكان بعيد مع المجاري والتلوث وكذا يجيبهم للحارة يكون مثلاً إنه تكون الحارة مثلاً والكلاب يتجمعوا للحارة وهكذا تزيد الحاجة تكون أزيد وأزيد فلو حتى نقول البيئة مثلاً هذا موضوع ثاني عن البيئة لكن لما نقول إنه من ناحية إنه الكلاب ولا هذا من الأشياء اللي إذا الشخص يعني في حملات تكون لو في حملات يعني زين يعني بحسها أرحم منكم قدوا مننا وللحيوان يعني في حملات في أشياء بيكون يعني دار إنه القات وغير هذا الحاجات إنه مثلا يكون يعني مثلا يقتلوا لك هذا الجريد يجمع فوق التلوث وجو مثلا والحيوان كل أحد يكون الثاني فبحس بزيد التلوث بزيد مثلا قوي البعوض بزيد هذا الحاجات أزيد وأزيد بيكون مثلا منه صلحنا الشيء وخربنا أشياء كثيرة اليوم البعض ما يدخل لك للبيوت يكون قد فوق هذا اللي هو الكلب اللي هو معول أو قد يكون معه
1: صحيح فعلا أتفق معك يعني في أشياء كثيرة نحن أصلا متخوفين منه ولازم نحن زي ما قلنا إن إحنا لما نجي نلاقي حلول نجي نلاقي حلول مناسبة كمان أنا الصراحة أشوف إنه لازم كمان تناسب الحيوان لأنه زي ما قلنا إنه دحين لما يسمموهم بالسم هم يمروا إنه يجسوا ينازعوا وقت طويل ويتعذبوا بهذا الشيء
0: أيوة والله حتى تحسيها يعني يقول والله ترحمي لهم الكلب يقزع كذا وهو متعطش أنا من ناحية يعني والله بخرج لهم أيوة كذا مهما كان وقف حتى لما يشوفوا كذا متعور ولا كذا المشكلة ما بيحسنوش القاتل يعني
1: أيوة.
0: أولا بس مثلا لو يحصل القاتل مثلا أوكي قد يكتشف إنه الكلب ماي تمام بس هو يتجزع وينزف بالحارة وكذا متلهف للمي أنا من ناحية والله أنا يبين لو حتى عارف عالقه واللي بيبي القرائل بعالق الكلب الصف تعرف إنك كشعور إنسان بالأول والأخير بس أنا شيء يمكن تتحمل إذا منه اللي قتله أو منه اللي ما حصلش قتله
1: صحيح فعلا والله حاجة مؤلمة جدا وإن شاء الله ما نشوفه يعني أكثر من كذا
0: إن شاء الله وأتمنى لك أنت سعيد يعني زين ويومك جميل شكرا جزيلا
1: شكرا لك حبيبي شكرا كمان لكلامك الجميل وأتمنى كمان تكون جمعة سعيدة وخميس كمان سعيد معاكم فزي ما قلنا أو زي ما نتكلم إنه المشكلة إنه لما أنت تجي تفكر بإنه لازم بتقوم بهذه الحملة أو بتسوي هذه الحملة لازم أنت عارف إنه تكون حقك الحلول فعلا ما تخليش يعني شوفوا الناس إنه فعلا نحن استفدنا من هذه الحلول ما عدبناش الحيوان تخلصنا منهم بطريقة مناسبة يعني فالمشكلة إنه تحتاج خطة طويلة مش مثلا إنك تفعل حملات مؤقتة فزي ما قلنا أو زي ما أغلب الاتصالات تكلمت إنه لازم بإنه أنت لما تيجي تفكر بحل لازم تيجي تفكر بحل كويس يعني وحل يكون بعد كذا إنه ما تتكررش القصة مرة أخرى ما تتكررش ال ال ال ال يعني إنه تواجدهم من جديد ففي

0: حتى الدراسات لمن أو منظمات الصحة لمن تخرج التقارير هذه أو لمن تجي بتشوف إنه تقارير منظمة الصحة تقول إنه انتشار الكلاب هذه الضائلة يرتبط مثلا بإنه مثلا تراكم القمامة، عدم تعقيم الحيوانات، نقص أماكن أو برامج الإيواء إنه والاحتواء لهذه الحيوانات. زي ما قالت خالة أم أحمد إنه في بأماكن أو بدول خارج اليمن إنه في لهم أماكن مخصصة. يعني معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير يا مريم، أنت كيفك؟
1: الحمد لله. كيف أنت؟ إن شاء الله عافيك.
0: والله تمام الحمد لله، بصحة وعافية، وإن شاء الله كمان أنت تكوني كذا يا رب.
1: والله ما أحلى التلفون إلا لما أسمع صوتك وأشوفه عبر البث المباشر.
0: أنا بدالك والله يا مريم، وأني فرحانة جدا جدا بهذا الكلام.
1: الله يعطيك العافية، والله موضوع جميل عن الحيوانات. صح؟
0: أيوة صح.
1: يعني واحد يحمل حيوانات، زي ما أنا حصلت مرة معي موقف كانت يعني فوق الفرش وجت جنبي قطة قديت تولد. سبحان الله
0: سبحان الله. أيوة.
1: وارجع أعدي لها كرتون وفرش لها فرش وارفعها على فوقه، وسبحان الله ولدت جبت لها علبة تونة واحد حليب.
0: يا عمري
1: سبحان الله. يعني واحد حيوانات قال مثلكم مثل أنعامكم، يعني إحنا مثل ما يحصل لنا يحصل يعني للحيوانات. سبحان الله.
0: صحيح فعلا سبحان الله. يعني أصلا كلنا زي ما قلت من قبل كلنا عندنا إحساس، كلنا عندنا مشاعر، كلنا عندنا نحس بالألم وكل شيء. الفرق بالاسم إنه هو إنسان، إنه نحن إنسان وهو حيوان، فلكن كلنا شايلين نفس الشيء.
1: أكيد سبحان الله. يعني نفس بالضبط شفتها من يعني الموقف من أول ما تولدت لما جابت ثلاث قطط صغار.
0: ما شاء الله. أيوة
1: سبحان الله. يعني واحد يرحم الحيوانات ويشفق عليهم، يعني قال ارحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء.
0: صحيح.
1: يعني حيوان أو إنسان واحد يرحم ويعطف عليهم، يعني قدر تعتبر صدقة حتى للحيوان.
0: صحيح فعلا. شكرا لك يا مريم، شكرا لكلامك الجميل ولرأيك الأجمل. وأني حبايبي قبل ما نخلص حلقتنا لهذا اليوم حاب أقول لكم أنه صحيح يعني ليست القضية مع الكلاب أو أنه ضدها، يعني بل القضية هي كيف نصنع مدينة آمنة نظيفة ورحمة في الوقت نفسه. لازم تكون عندنا رحمة في قلوبنا. قد نختلف في الوسائل لكننا نتفق جميعا أن حماية الإنسان واجب، وأنه كمان الرحمة قيمة لا ينبغي أنه نحن نفقدها. فدائما خلونا نحن نبحث عن حلول تعالج السبب، ما تكونش بس النتائج أو نحن ندور النتائج فقط، لازم تعالج السبب من الجذور. فإلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله. خميسكم مبارك وجمعتكم مباركة مقدما، ونلتقي في خير بإذن الله.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراعي، ما حقين إلا الراعي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إف إم. إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع.

0: لأنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

ودخلك لشغلنا إذا كنا منعرف آخر اليوم جمعنا لا ودخلك لشو القهر وأنا وانت شو ما عملنا بنفس الصفحة ونفس السطح.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدنية FM

0: الحكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستوي قلوبكم وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: لا
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: لكل عشاق الرياضة برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: علمي ليضيء ظلام الديجور ليضيء ظلام الديجور.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم إن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعصمنا في جميع أقوالنا وأعمالنا من كل ما يحبطها ويبطلها. طبعا سبق وأن تحدثنا عن سورة الطارق وبينا أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أقسم بالسماء وبنجومها المضيئة وبين أن كل على كل نفس حافظ يحفظ قولها وعملها ويحفظ أيضا روحها وبدنها. وبعد ذلك بعد ما بين ذلك رد على منكرين البعث وأن من قدر على البداءة قادر على الإعادة ونبه الإنسان على بداية خلقه أنه خلق من هذا الماء وسيعيده يوم القيامة وأنه قادر على ذلك. القسم الثاني في السورة قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. السماء ذات الرجع أي ذات السحاب الممطر مرة بعد مرة، وسبحان الله الماء من السماء ينزل متكرر معروف في العام ينزل عدة مرات، هو ينزل مرة بعد مرة. هذا القسم أقسم بالسماء ذات السحاب الممطر مرة بعد مرة. والقسم الثاني ذات الصدع أي ذات النبات، الأرض لما ينزل عليها الماء يخرج منها النبات. إذن القسم هنا أقسم بالسماء والماء النازل منها وأقسم بالأرض التي تنبت على ماذا؟ إنه لقول فصل. هذا القرآن، هذا القرآن قالوا إنه لقول حق، والقول الثاني حكم عدل. والقرآن يشمل هذا كله، يشمل هو حق في نفسه وهو حكم عدل. ولا نقفة عظيمة مع القرآن. أولا هذا الكتاب العظيم هو كلام رب العالمين تكلم به سبحانه وتعالى بحرف وصوت، وهذا القرآن سمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به على نبينا محمد كما في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا القرآن رسالة من الله سبحانه وتعالى للإنس والجن ورسالة لكل مكلف. وهذا القرآن العظيم الذي الله سبحانه وتعالى بيّن إنه قول فصل وأنه ليس فيه هزل ولا لعب ولا باطل، هذا القرآن فيه فضائل عظيمة. أولا من فضائله أنه رسالة لكل مكلف، وفيه أيضا هذا القرآن روح تحيا به القلوب، هذا القرآن شفاء يشفي القلوب ويشفي الأبدان، هذا القرآن نور يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، هذا القرآن موعظة للمتقين، هذا القرآن هدى، هذا القرآن رحمة، هذا القرآن تبيان لكل شيء. هذا القرآن الذي بين أيدينا الله سبحانه وتعالى جعله تحيا به القلوب الميتة، وهذا القرآن يلين القلوب القاسية، هذا القرآن يشفي القلوب المريضة، هذا القرآن كما سبق هو تبيان لكل شيء. هذا القرآن لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم والناس الصحابة يتحدثون عن الفتن قالوا فما المخرج منها؟ قال كتاب الله. هذا الكتاب من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. شكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى إن قال إنها يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن على درجات بالنسبة للمؤمنين، أما الهجر اللي في الآية يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هذا هجر تكذيب خاص بالكفار، لكن بالنسبة للمؤمنين على درجات. منهم من هجر تلاوة القرآن، يعني الشهر تلو الشهر والأيام بعضهم ما يتلو القرآن أصلا. أنا أذكر رجل يعني يشكي على بعض العلماء وهو يقول يعني ماذا أصنع، ماذا ما هو رأيك فيه؟ قال أنا لا أتلو القرآن. فذكر له الحديث الشهير الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. الأترجة هكذا المؤمن، يعني هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن، هو يسأل يقول أنا لا أقرأ القرآن، قال الناس على درجات في قراءة القرآن، فالمؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، نسأل الله يجعلنا منهم. والدرجة الثانية قال المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، قال مثل التمرة، التمرة معروف أن طعمها طيب بس ما لها رائحة، فهذا المؤمن هو طيب وفيه خير وهو يشهد لا إله إلا الله، بس إنه هاجر لكتاب الله فأصبح مثل حال هذه التمرة. القسم الثاني قال والمنافق الذي يقرأ القرآن ظهرت عليه آثار القرآن، يقرأ ويجود وترى عليه، لكنه شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالريحان، الريحان معروف أن رائحته من بعيد طيبة لكنه إذا أكلته مر، هكذا المنافق ظاهر طيب وباطنه خبيث. والقسم الرابع في الذين يتلون القرآن قال المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا طعم ولا رائحة، طعمها مر ورائحتها مر. الدرجة الثانية تدبر القرآن، وأنا ذكرت في أحد المجالس أحد الأخوة كان يقرأ على جان، فسأل الجان قال من نجاه؟ قال النجاه القرآن الذي بين أيديكم، القرآن الذي بين أيديكم. ثم ماذا؟ قال الصلاة، أنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، فالقرآن والصلاة أعظم سبب نجاه. ومشكلة الناس في قراءة القرآن يعني كثير يتلو القرآن ختمة تلو الختمة تلو الختمة، لكن ما ظهرت عليه آثاره. القرآن أولا يحتاج إلى قراءته بتمهل، تمهل لا بد تقرأ بترتيل وتمهل، يعني لما تسمع أم سلمة حينما تصف قراءة الرسول الحمد لله رب العالمين يأتي بها بتمهل قليل، لأن الإنسان إذا قرأ هذه القراءة بسرعة ما تنزل في القلب. أهم شيء في القراءة أنها تنزل في القلب. شبه قراءة القرآن بالتدبر مثل السحاب الممطر الذي يرعد وفيه برق ورعد وينزل على الأرض تنبت الأرض، لكن لو جاءت سحابة وهي ترعد وهي تبرق لكن ما نزل مطر، هكذا الذي يقرأ القرآن بدون تدبر ما تنبت الأرض لأن ما نزل مطر. فإذا نزل القرآن حقيقة في القلب بقراءة تدبر، أحضر قلبه أو ألقى السمع، قلبه حي أو قلبه أو أحضر قلبه، هذا ينتفع بالقرآن. درجة ثالثة هجر العمل، بعضهم يحفظ القرآن وبالقراءات العشر لكن ما يصلي، لكن يقع في المعاصي، القرآن يقول يا رب يوم القيامة بئس الحامل حملته إياي، هجر التحاكم إليه، هجر الاستشفابة، هذا هو القرآن. أقسم الله سبحانه وتعالى أن أعظم سبب سعادة. وفي الختام ذكر موقف الكفار من القرآن، إنهم يكيدون بالرسول وبالقرآن، ولكن مهما على الباطل ومهما كان له من صولة وجولة عاقبته المحك. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قد رفع الله ذكره في كل الأرض ومات أعداءه، وهذا القرآن الله سبحانه وتعالى ذكر في خاتمة السورة هذه موقف الكفار من هذا الكتاب. أسأل الله العظيم أن يحيي قلوبنا بالقرآن، أسأل الله أن ينور قلوبنا بالإيمان ويشرح صدورنا بالإسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

اتفضل يا معلم. يا معلم وريني القلم ده حتبيعه كيف. صديقي يا أبا الفضاء، كيف الحال والأموال والأيام الثقال؟ الحال واقف عندكم وما في قروش صح؟ طيب شوف يا معلم، لو داير تسترزق في كوكب الأرض وتعمل لك قرشين حلوين، فإنت محتاج تتعلم أصول التجارة وأسرارها، والتجارة شطارة مش طبلة وزمارة.

0: البشر التجارة يا أخضريكا منذ قديم الأزل، فكما تعلم وانت سيد العارفين كان أسلافنا يتبادلون الأشياء عن طريق المقايضة حتى اخترعوا النقود وأطلقوا العنان لإبداعاتهم في التجارة. ففي بابل ومصر القديمة أقام الحرفيون والمزارعون أكشاكا لبيع سلعهم في الأماكن العامة لتظهر بذلك الأسواق وتمتلئ بالتجار، والناس تمشي تعمل شوبينج براحتها كل يوم. وأما التجار في روما القديمة فقالوا لك يا جماعة نحن ما فاضيين كل يوم عشان نقعد نستنى البشوات يعملوا شوبينج في أي وقت هم دايرين، نزل يا معلم الزباين دي كلها في يوم واحد وخلينا نخلص. فاختاروا يوما محددا من كل أسبوع للتسوق لتنتشر بعدها فكرة الشوبينج داي. أصبح هناك سوق الأحد وسوق الثلاثاء حتى صار لكل حي سوقه ويومه. ورغم انتشار الأسواق وتهافت الزبائن عليها ظل التجار يواجهون تحدي رئيسي، كيف سيتميزون ببضائعهم المتشابهة أمام الزبائن؟ ما كلنا بنجيب نفس البضائع من نفس الحتة، لذا بحث التجار عن بضائع مميزة غير موجودة في أسواقهم، فسافروا في قوافل إلى بلاد بعيدة ليجلبوا منتجات متميزة، وبذلك عرف العالم طرق التجارة الشهيرة. فظهر لدينا طريق الحرير وطريق البخور وطريق العنبر وطريق الشاي، كل اللي انت نفسك فيه يا معلم. لكن الانتعاش الحقيقي للتجارة يا مستر إليانيتو يعود إلى الثورة الصناعية تلك التي حدثت في أواخر القرن الثامن عشر، حيث أدى التقدم التكنولوجي إلى زيادة غير مسبوقة في إنتاج السلع، وبدلا من بحث التجار عن بضائع خارج أسواقهم أصبح لديهم فجأة فائض منتجات عليهم أن يبيعوها، ومن هنا ظهرت الحاجة لمندوبي المبيعات. شق مندوبو المبيعات طريقهم مع الزبائن في ظروف مكحرتة شويتين، ففي البداية كانوا يجوبون الشوارع لبيع منتجات مثل زيت الثعبان ويصيحون للمارة لحثهم على الشراء.
1: الحق فندم إزازة برفون زيت الثعبان، تعال قرب وبص 7.5 جنيه.
0: الوضع كان مأساوي. ظل الوضع كذلك حتى ظهرت الثورة الصناعية الثانية في بدايات القرن الماضي، عندما جاء مدير شركة IBM السير توماس واتسون وخلى مندوبي المبيعات يستحموا كده وينظفوا ويلبسوا بدل. فقد آمن واتسون أن بإمكانه زيادة أرباح الشركة بشكل هائل من خلال مندوبي المبيعات، فبدأ باختيار أفراد مبيعات متعلمين ومنحهم دورات تدريبية وجعلهم يرتدون بدلات أنيقة وروق عليهم كده. ويا دوب مندوبي المبيعات دارين يفرحوا بالبدل كده ويتعطروا، هوب حصلت الأزمة الاقتصادية وعينك ما تشوف إلا النور. حل الكساد العظيم عام 1925، وفقد الكثير من الأشخاص وظائفهم، ولأن المبيعات كانت سوقا سهلة الدخول فقد لجأ البعض إلى العمل فيها دون أي خبرة مسبقة، واعتمدوا على طرق أبواب الناس مباشرة واستجداء عاطفتهم فيما عرف بالدور تو دور سيلز. وظل مندوبو المبيعات يجوبون الشوارع ويطرقون الأبواب بحثا عن الزبائن، إلى أن جاء المهندس المعماري فيكتور جروين. قال لهم يا جماعة انتم تعبين نفسكم ليه وماشين للناس لحد بيوتها؟ ما خلوا الناس يجوكم لحد عندكم وتبيعوا براحتكم. فابتكر تصميما لمركز تجاري متكامل يحتوي على ساحات داخلية ومحلات ومطاعم ومواقف للسيارات، بحيث يشعر الناس فيه براحة كبيرة ويقضون وقتا أطول ويشترون فيه منتجات أكثر. وافتتح أول مركز تجاري The South Dale Shopping Center في ولاية مينيسوتا عام 1954، لتنتشر بعدها فكرة المولات. ظل البيع المباشر عبر المحلات والمراكز التجارية سائدا حتى بزوغ نجم الإنترنت، الذي حقق خلال أعوام قليلة ما لم تشهده التجارة في تاريخها قبل آلاف السنين. ففي عام 1994 قرر جيف بيزوس ترك وظيفته في شارع وول ستريت، ثم أنشأ من كراج منزله متجرا إلكترونيا لبيع الكتب، أطلق عليه اسم كدابرا. أبرا كدابرا وشبيك لبيك كتابك بين يديك، يعني حاجات زي كده. الناس قالوا له ما تتحمس واختار لك اسم ظريف، فاختار أن يطلق عليه أمازون إسوة باسم أكبر نهر في العالم. ثم ما لبثت أن أصبحت أمازون هي الأولى عالميا في مجال البيع الإلكتروني، وأصبح بيزوس هو شهبندر التجار في هذا الكوكب. المهم يا أخضريك خلينا هسي من تطور البيع والشراء ونجي للسؤال الأهم، أنت حتبيع كيف؟ استلم مني النصائح السحرية في الخدعة التسويقية. الخدعة الأولى تأثير الرقم الأيسر، وهو السر الذي يكمن وراء انتهاء معظم أسعار السلع ب 9999. فبدل ما تبيع البضاعة ب 5 بيعها ب 4.9. الناس هتقول لك الله صدق والله سعرها أرخص وأنا شكلي هشتريها. الخدعة الثانية الخوف من تفويت العرض، فومو أو fear of missing out. تنزل إعلان خصم لأول 100 مشتري بس فرصة شحن مجاني، وتمشي تصور الزباين يا معلم وهم بيشتروا واقفين طوابير طويلة في المتجر، بس كده الأمور تمام تمام. الخدعة الثالثة بوغو، buy one get one، اشتري منتجا واحصل على الآخر مجانا. تلك الاستراتيجية التمويهية التي تزيد من هوس الناس بالشراء عندما يشاهدون كلمة مجانا. لكن الحقيقة يا صديقي أنه في أغلب الأحيان إذا قمت بشراء كل منتج بمفرده وقارنته بسعر العرض فلن تجد ذلك الخصم الكبير حقا. الخدعة الرابعة تصميم المتجر بطريقة مربكة تماما مثل المتاهة، مما يجعل المستهلكين يقضون وقتا أطول في التسوق. تلك الاستراتيجية تستخدمها شركة إيكيا في تصميم متاجرها. ممكن أنت تطور في الاستراتيجية دي وتغير ديكور وأماكن المنتجات كل شوية، تخلي المستهلكين يتوهوا لحد ما يلاقوا المنتج بتاعهم. شوف أنت تغاتت براحتك واخترع حاجات جديدة، أهم حاجة تخلي الزباين يقعدوا في المحل عندك وقت أطول وتطلع لك بقرشين حلوين من الموضوع ده كله. الخدعة الخامسة البلاك فرايدي، وهو يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر في كل عام. ذلك اليوم الذي تقدم فيه المتاجر عروضا ترويجية مكثفة، وتعود قصة ذلك اليوم إلى خمسينيات القرن الماضي.

0: أولى من امتلاك القمر، القانون لا يمنع الأفراد من ذلك. فصاحبنا قام رسل رسالة للأمم المتحدة وقال لهم يا جماعة قانونيا في مشكلة لو امتلكت القمر. هم طبعا ما ردوا عليه وطبعا سكوت على الرضا. وقام هوب باع له 600 مليون فدان مساحة القمر، الفدان الواحد ب 24 دولار، انت احسب ثروته. المضحك يا فضاء ضاء أن شخصاً آخر يدعى فيرجيل بوب ادعى ملكيته للشمس، يلا هي جات عليها، وأرسل إلى هوب يطالبه بالدفع له نظير الطاقة التي يستهلكها قمره وكواكبه من الشمس، حقه يعني بصراحة. فجأة صاحبنا قال له ولا يهمك يا فردة، أنا ذاتي مستغني عن خدماتك، يلا أمشي أطفي الشمس.
1: في النهاية أخضريكا، وبعد ما تعلمت وصول التجارة أتمنى أنك تطبقها فعلاً وتكسب بطريقة شريفة. أشوفك الرسالة الجاية.
0: يا كائنا يا من أتيت من الفضاء زائرا، الأرض سوق هائل فيه يباع ويشترى، البيع فيه سائد كل الأمور مسعرة، فيه التجارة طاغية كالماء من تحت الثرى، الكل يبحث عن زبون عن نقود وافرة، ولسان حالهم يقول أين الزبائن يا ترى، أنا أبيع بضاعتي أحتاج أيد ماهرة، أحتاج مندوبا يبيع لنا بطرق ماكرة، انشر هنا إعلاننا وكل بيع ناشرة، لوحاتنا في ذا الدجى في الليل تبرق نائرة، لا شيء لن أبيعه ما دمت حقا قادرة، سأبيع ماء في البحار والهواء الطائرة، سأبيع أعضاء بجسمي للمشافي الحائرة، ما دام عندي كليتين فهيا للمتاجرة، حتى الأناس يقايضون كسلعة مستأجرة، بيع الأناس تجارة أرباحها مستكثرة.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: وفي المكلة وسيقول عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: يكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في مستشفى الريادة الدولية نؤمن أن الرعاية الكاملة تبدأ بالخبرة، ولهذا نستعد لاستقبال نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لأهل عدن والمحافظات المجاورة. خبرات متميزة ورعاية أقرب إليك. أقرب إليك. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: خبرة طبية متميزة واستشاريون قادمون لخدمة أهل عدن والمحافظات المجاورة. تبقى 4 أيام فقط، ترقبوا الإعلان الكبير،
4: ترقبوا الإعلان الكبير.
3: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكية لراحة تدوم.

0: سريع يعني
1: ما في شيء
2: هيك اتموسفيري
3: يا فؤادي تعس والله فاضل
4: الامر
3: لله قل ونادي
1: انت بياخذ

0: شويه خسر
1: الفول مش طبيعي شويه.

0: Ouais, prends-nous.
1: Ouais, t'es pas mal.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.

0: لا عن غيرهم يعني.
1: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
0: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
1: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
0: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
0: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: اختيار ذكي لراحة تدوم. تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا. نزلت سورة الكهف قبل هجرة بعض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وفهم الصحابة حينها أن هذه السورة سوف تؤهلهم لما هو قادم من تضحيات الفرار بالإيمان، والذي يجب أن يكون شاغلهم الأول قبل التمسك بالأرض.
1: فالمؤمنون في مكة يعيشون ظرفاً مشابهاً للظرف الذي عاشه فتية الكهف من الاضطهاد وغياب الأمل في غد أفضل.
0: لذا جاءت سورة الكهف لترسخ معنى وجود إرادة قاهرة لا يعجزها شيء، هي التي تتصرف في هذا الكون، وأن على المؤمنين أن يثقوا في ربهم وألا يقفوا عند ظواهر الأشياء. فالأمور تجري بقدر الله الغالب الذي يجب أن يعتصموا به دوما. لذا كان للسورة وقت نزولها دور في التأهيل لما هو قادم من عظائم وشدائد.
2: مالي أراك تحدق في الحضور أيها القائد جوليوس، وكأنك تبحث عن أحدهم.
3: ألا تلاحظ غياب ماكسيميليان؟
2: لا تشغل بالك به يا عزيزي، فهو المقرب للحاكم. أنسيت أن هيلين

0: زوجته هي ابنة دقيانوس؟
1: وكيف لي أن أنسى؟ فقد فطر قلبي هذا اللعين بزواجه من هيلين بعد أن فضلته علي أنا جوليوس قائد الجيش.
2: مرحبا بكم جميعا، أرجو ألا تكونوا قد انتظرتم طويلا، فلقد كنت مجتمعا برسل الإمبراطور الأعظم أدريانوس.
3: أعنتك الآلهة يا سيدي، الجميع يقدرون ما تتحملونه من أعباء الحكم.
2: أجل، هذا صحيح، لقد جمعتكم لأعلمكم بأن الإمبراطور الأعظم أبدى رغبته في حضور احتفالنا بالعيد المقدس لكبير الآلهة.
3: إنهما مناسبتان عظيمتان يا سيدي دقيانوس، ولا بد أن نتجهز لهما.
4: إنني ومعي كهنة المعبد نتهيأ لهذه المناسبة، ولكن يلزمنا مال كثير يا سيدي.
2: تصرف يا كبير الكهنة، لا تحمل الدولة ما لا تطيق. أيها الوزير أريوس، ماذا تقترح؟
3: أقترح أن نفرض المزيد من الضرائب لتوفير المال اللازم يا سيدي.
2: فليكن إذن، لا بد أن يتعاون الشعب مع الدولة في توفير ما تحتاجه الآلهة. أم يريدون أن يعبدوها هكذا مجانا دون مقابل؟
5: اسمح لي يا سيدي دقيانوس.
2: أيها العزيز ميشلينيا، مستشاري الأمين، لماذا تقف بعيدا؟ اقترب. ماذا تقترح؟
5: سيدي، إن الشعب يئن من كثرة ما يفرض عليه من ضرائب، وأخشى ألا يستطيع الكثير منهم دفع ما يطلب منهم.
3: إنه واجب مقدس أيها المستشار ميشلينيا.
2: انتظر يا أريوس، أكمل يا مستشاري العزيز، ماذا تقترح؟
5: أقترح أن نقوم نحن وجهاء أعيان هذا البلد بتوفير ما يلزم لهذا الاحتفال بدلا من إرهاق كاهل الشعب بالمزيد من الضرائب.
3: ماذا تقول؟ ما هذا الكلام الذي نسمعه؟
6: نرفض هذا الاقتراح.
3: لا لا، نرفض هذا الاقتراح، إنه يقف ضدنا بجانب الرعاع.
2: أرأيت عزيزي ميشلينيا، يبدو أن اقتراحك لم يحظى بالقبول، لكني أطمئنك يا ميشلينيا، إن شعبنا طيب وصبور ولن يتذمر، ولكن فلنأخذ رأي مستشاري الأكبر ماكسيميليان. مالي لا أراه بين الحدود.
7: لا غيابك هذه المرة يا زوجي الحبيب.
8: كيف حالك يا هيلين؟ وكيف حال طفلنا؟
7: جميعنا بخير، ولكن ما لي أرى وجهك حزينا هكذا؟
8: مررت على أدونيا أثناء عودتي وأحزنني ما رأيته، لقد صلبه المجرمون بعد أن أوسعوه تنكيلا وتعذيبا.
7: أبي لا يتورع عن قتل وتعذيب من أسماهم بالمارقين الذين يرفضون السجود لآلهتهم المزعومة.
8: إن جواسيس هذا الخبيث جوليوس تنتشر في كل مكان، ولا أريدك أن تمكثي وصغيرنا في هذه البلدة في حال حدث لي شيء.
7: ما هذا الذي تقوله يا زوجي؟ كلامك هذا يخيفني.
8: لقد اقتنيت دارا في مكان آخر أكثر أماناً.
7: ألسنا بأمان هنا وسط أهلنا وديارنا؟
8: لا يا هيلين، لسنا بأمان، إنها ديار الكفر والضلال.
7: وهل يمكن لأبي أن يؤذينا؟
8: يمكن أن يفعل أي شيء لو علم حقيقة إيماننا.
7: احترس إذن يا زوجي الحبيب، احترس

0: أنا لا أملك شيئا لأدفعه لكم.
1: ونحن لا نملك شيئا سوى هذه السياط.
0: الرحمة.
2: خذوا قيمة ما تطلبون واتركوا لي شيئا.
1: بل سنأخذها كلها لقاء ما عليك من ضرائب.
2: يا ويلتي، كيف سأعيش أنا وأولادي؟
1: اذهب وتضرع للآلهة علها تعطيك شيئا.
3: ولدي، ولدي أدونيا، أين أنت يا ولدي؟ أين أنت؟ أريد أن أكحل عيني برؤيتك أيها الحبيب. أدونيا، أين أنت؟
4: على من تنادين يا خال؟
3: أنادي على ولدي، ولدي أدونيا، أريد أن أراه. أدونيا، إنه صوت ولدي، إنه صوت أدونيا، إنه ولدي، ولدي.
5: أمي، لماذا أتيت إلى هنا؟
3: إنني أهيم على وجهي يا ولدي منذ أن تركتني.
5: أعودي يا أمي، أرجوك، لم أشأ أن تريني هكذا.
3: اللهم ارحم ولدي أدونيا، اللهم ارحم ولدي.
5: أرجوك يا أمي لا تبكي.
3: خلصه يا إلهي، خلصه يا إلهي من عذابه.
5: ما هذا النور الذي أراه؟
3: أي نور يا ولدي؟
5: بل أنوار، أنوار الرب في السماء. إنهم ينادونني، يلوحون لي، إني ذاهب إليهم.
3: من هم؟ من هم يا ولدي؟
5: إنهم ينادونني، أشعر بسعادة غامرة، لم أعد أشعر بأي ألم. إني ذاهب إليهم، إني آت إليكم يا أحبائي.
3: يا ولدي، اذهب، اذهب يا حبيبي، اذهب يا ولدي إلى حيث النور. الوداع، الوداع يا ولدي، الوداع.
6: عد أنت واتركني هنا.
7: سيدي، هل أحضر إليك مرة أخرى؟
6: لا، فقط دعني وحدي هنا. اذهب الآن.
8: إلهي، إله هذا الكون العظيم، لك وحدك أسجد وأتضرع. نور أنت يا إلهي، نور أنت يا الله، أنت الحق يا إلهي، وما دونك باطل. من هناك؟
9: قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ صدق الله العظيم. يخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن ليس في قصة أصحاب الكهف عجب، فقدرته جل وعلا لا حدود لها، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إنما يقصه الله علينا هو أكمل القصص وأحسنها، والمراد منها هو الهداية والاعتبار من أخبار الأولين.

المدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسينو نانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله قرة العيون حبيب القلوب، صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تعالوا أيها الأحبة، اليوم لننتقل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونذهب لبيت ذلك الصحابي. هذا الصحابي الذي ذهب لزيارته النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم، هذا الصحابي هو أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء، أقرأ الصحابة وأفقههم في كتاب الله عز وجل. أبي الذي سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام عن الحمى وارتفاع درجة الحرارة، وأنها إذا نزلت بالعبد حتت عنه الخطايا والسيئات، فرفع كفه إلى الله وسأله حمى لا تعيقه عن جهاد في سبيله. أبي رضي الله عنه وأرضاه كان في بيته، وإذا بالباب يطرق، وإذا بالزائر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم أن تتخيلوا معي ذلك الفرح وذلك السرور وتلك الفرحة الغامرة التي غمرت صدر أبي بن كعب ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه. رسول الله في بيتي، أهلا وسهلا ومرحبا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أبي بخبر، قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. نزلت سورة البينة وأمر الله نبيه أن يذهب فيقرأها على أبي. قال أبي يا رسول الله أوسماني الله لك، سماني ربي لك، يعني ذكرني باسمي؟ قال نعم، فإذا به ينفجر باكيا. بكى أبي يوم أن استشعر أن ربه ومولاه ذكره باسمه في الملأ الأعلى. سالت دموع الحب ودموع المحبين لرب العالمين على خدود أبي، ربي سماني باسمي في الملأ الأعلى. علّه قد تأمل حجمه في هذا الكون، من هو أبي؟ رجل في هذا الكون، على هذه الأرض، بين هذه الجبال وهذه القفار، بين هذه المجموعة الشمسية وهذه المجرة وهذه السماء وتلك المخلوقات، طيور وحشرات ودواب وجمادات، هذا الإنسان الضعيف يذكره الله من فوق سبع سماوات بكى. حق له أن يبكي أيها الأحبة، يبكي من أكرمه الله بأن يكون حبيبا لله رب العالمين. بكى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن عرف أن ربه قد أثنى عليه خيرا ووصى به نبيه صلى الله عليه وسلم. أحبتي، أنا وأنتم اليوم لنفكر قليلا، هل الله عز وجل يذكرنا؟ هل فزنا بحب الله لنا؟ إن أعظم نعمة يفوز بها العبد ويرزقها أن يحبه الله. إذا أحب الله عبدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نادى جبريل أني قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. إنها خسرة ومنقبة وصفة رائعة أن يحبك الله. ماذا تجني وماذا تجنين إذا أحبني وأحبك وأحبك الله عز وجل؟ هذا هو ربنا ومولانا في حديث قدسي يخبرنا به حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فيقول فيما يرويه عن ربه، يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر، يكون الله مع ذلك المحبوب، يكون سمعه وبصره، لا يسمع إلا لما يرضي الله، لا يبصر إلا لمرضي الله، لا يتكلم إلا بما يحبه الله، يده لا تجري إلا لخير، ورجله لا تسير به إلا إلى خير، أحبه الله فحفظه من كل معصية. وكما قال بعضهم لما سئل عن بعض من يعصي الله قال هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لمنعهم سبحانه وتعالى. ويقول الله ولئن سألني لأعطين أخي أختي أحبتي. من منا ذلك الشخص الذي ليس له حاجة إلى ربه ومولاه؟ كلنا أصحاب حاجات، مريض يريد الشفاء، فقير يريد الغنى، مهموم يريد تكشيف الهموم والغموم والأسقام، ذا حاجة يرفعها لربه. الكل يسأل الله، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يعطي هذا ويحرم هذا، يوجد هذا ويميت هذا، يغيث هذا ويرزق هذا. إن أناسا إن الذين يحبهم الله عز وجل أولئك الذين فازوا باستجابة الدعوة، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. بل أعظم من ذلك يقول الله في نفس الحديث اسمع وما ترددت في شيء، ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته. يا الله، مشاعر هذا الإنسان، مشاعر الخوف من الموت لها مكانة عند الله؟ يكره الموت وأكره إساءته؟ بلغ هذه المنزلة عند ربه؟ حاله كحال موسى لما أتاه ملك الموت ليقبض روحه. موسى عليه السلام كليم الله حبيب الله، لطم موسى ملك الموت فأصابه، وملك الموت يستطيع أن يقبض روح موسى ومن في الأرض، لكنه عاد إلى ربه قال ربي بعثتني إلى عبد لا يريد الموت. قال الله مره أن يجعل يده على جلد ثور فبكل شعرة تمس يده يعيش سنة. قال موسى ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال إذن الآن. لكن يوم أن أحب الله العبد كانت مشاعره عظيمة عند ربه ومولاه. أيها الأحبة، فاز أبي بحب الله فذكره فوق سبع سماوات ففاضت عيناه. أيها الأحبة، لماذا لا نتعرض أن نكون ممن يحبهم الله، أن نكون من التوابين؟ والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أن نكون من المحسنين، من المتقين، من الذين يخدمون الناس. ابحث في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل عمل يحبه الله فتعرض له، فوالله إن القضية يوم القيامة بستر الله ورحمته. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هنيئا لمن أحبهم الله، وهنيئا لمن ساروا في دربي وطريقي السير إلى الله حتى يكونوا من أحباء الله عز وجل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك يا رب العالمين.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية.
5: إذاعة
4: عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجلل،
9: يا الله،
8: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
13: عدنية اف ام.
14: إن جل الذنب فأنت أجلل،
15: يا الله.
14: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9. انتظرونا عدنية FM، لون جديد.

حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM في حلقة جديدة من برنامجكم حديث ما بعد الغروب.

وكما عودناكم مستمعينا الكرام، أكيد لقاءنا لا يكتمل إلا بوجودكم أنتم وبمشاركاتكم، وأكيد إحنا منتظرين مشاركاتكم مستمعينا الكرام للمشاركة معنا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم.

مستمعينا الكرام، موضوعنا لهذا اليوم من المواضيع المهمة جدا أعتقد، والمواضيع التي يعني كثير ما إحنا بنتحدث عنها أو دائما إحنا بنحاول إن إحنا بقدر المستطاع نحافظ عنها. اليوم موضوعنا حنتكلم فيه عن السمعة بشكل عام. معروف إنه سمعة الإنسان هي غطاءه لكل شيء، فكيف نبني هذه السمعة الطيبة، وكيف نستطيع إن إحنا يكون لدينا سمعة طيبة يتذكرها الكثيرون والكثيرون. وحنتكلم اليوم عن أثر السمعة الطيبة على الإنسان، وكمان عن أثر عدم إنه الشخص يكون عنده سمعة طيبة، وليش إحنا بنحرص على إن إحنا يكون معانا سمعة طيبة أو بنحاول إن إحنا نحافظ على هذه السمعة. وأكيد مستمعينا الكرام، إحنا حنقضي ساعة كاملة مع بعضنا البعض، حنتحدث عن هذا الموضوع لأنه موضوع مهم جدا. قد نشوف أشخاص بيمتلكوا المال، في ناس بيمتلكوا الشهرة، في ناس بيمتلكوا المناصب، لكن يبقى السؤال الأهم اللي إحنا بنطرحه في حديثنا لهذا اليوم من حديث ما بعد الغروب، إنه ماذا يقول الناس عنك عندما تغيب؟ وإذا يعني رحت أو انتقلت من مكان إلى مكان آخر، ما هي الصفة التي ترتبط فيك؟ وهل يقال عنك كل خير؟ يعني إحنا بنقول، يعني لما نتذكر إنسان كانت سمعته طيبة بنقول والله رعى الله فلان، كان أمين، كان صادق، كان مخلص، كان وفي. فهل إحنا استطعنا أن نبني سمعة طيبة؟ طيب إحنا كيف نبني السمعة الطيبة هذه مستمعينا الكرام؟

كذلك مستمعينا الكرام، نعرف أن السمعة ما هي الشيء إحنا مثلا ممكن نشتري، ولا هي شهادة حنحصل عليها، لا، بل السمعة هذه هي حصيلة سنوات من التعامل، سنوات من الأخلاق، هي حصيلة عدد من المواقف اللي إحنا بنقوم فيها. هل خلوني أسألكم سؤال مستمعين الكرام، هل ما زال الناس بيحاولوا أنهم يحافظوا على سمعتهم الطيبة زي ما كان قديما بيحرصوا كل الحرص على أنه تكون سمعتهم طيبة، أو أنه أصبحنا في زمن أو في واقع للأسف تلاقي الأشخاص أو كثير من الأشخاص يقول أنا ما يهمنيش كلام الناس أو ما يهمنيش الناس إيش تقول عني، أهم شيء أنا راضي بتصرفاتي، وكثيرا إحنا ما بنسمعها. قد تكون هذه التصرفات خاطئة عند الكثير من الأشخاص، ولكن بسبب الظروف المتغيرة، بسبب انفتاح العالم على التكنولوجيا، وممكن انفتاحه على العالم الآخر والمجتمعات الأخرى، ممكن نقول إنه في أشخاص قد لا يهتمون بموضوع إنه يكون لديهم سمعة طيبة.

0: إذن مستمعين الكرام، هذا هو موضوع حلقتنا اللي إحنا حنتناقشه معكم، وخلونا نستقبل أول اتصال معنا صديقنا أحمد اللبناني. ألو، مرحبا. ألو،
1: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الورد
1: والليرات.
0: يا حية
1: والمسرات.
0: مساء الورد عليك
1: يا ميت. أهلين وسهلين، وكمان يا مرحبتين.
0: أهلا وسهلا فيك عزيزي.
1: تحية ليلك علياء.
0: تحياتنا لك.
1: واللي بالاستوديو
0: تحياتنا لك.
1: والطاقم يبعثوكم الصحة والمصاري.
0: الله يسعدك.
1: والمشتركين حبايبنا.
0: الله يسعدك.
1: كيفك؟ منيحة؟
0: احنا منيحين الحمد لله.
1: ايه، بعث لي.
0: الله يحفظك يا رب.
1: ايه بدنا اياك تحكي.
0: احنا اللي بدنا اياك تحكي حبيبي.
1: حاضر، على راسي.
0: تفضل عزيزي. احنا موضوعنا اليوم حنتكلم عن السمعة الطيبة، وقديش هي غطاء للإنسان، فكيف ممكن احنا نبنيها، وكيف ممكن ان احنا نحافظ عليها.
2: اعلانك معنا، انتشارك مضمون.
3: انتشارك مضمون.
2: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-7.
1: تسبها من الممارسة مع الناس. أخلاقك، طيبتك، معاملتك، تكتسب سمعة طيبة يذكرك بخير. ولكن تبني تبني تبني، ممكن تغلط غلطة بسيطة ما فيش عذر.
0: صحيح.
1: يجزع واحد لأول مرة طبعا يشوفك أو يعاملك، يحتسب لك ذا كله صفر ويسجلك إنك أنت مش عتل على طول. وفي بعض أحيان يكون واحد جني. ها؟
0: أيوة.
1: وفجأة يعني واحد شافه لأول مرة ما هو داري إيش رصيده هذا.
0: صحيح.
1: وسوى معروف خير، قال هذا أطيب واحد وأحسن واحد. فإذا الإنسان أخلاقه وطيبته ومعاملته مع الناس واحترامه وخدوم مع الناس وأمانة وصدق، هذه تكتسبها أنت من الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد.
1: الناس كلهم يقولوا عليك طيب، أعلم أن الله قد قال عليك طيب.
0: هل بتشوف أنه الناس الآن أصبحوا يبحثوا عن السمعة الطيبة زي ما كان قديما؟ يعني كان حتى أي موقف يحصل تلاقيه يخاف من أنه مثلا يلتصق فيه، أو صفة تلتصق فيه، أو موقف معين يذكر فيه بسوء. هل بتشوف أن الناس الآن أصبحوا حريصين على هذا الشيء أو لا؟
1: في بعض أحيان الإنسان يعني يكون حالته النفسية مش متقبلة، بعض أحيان ينفجر، بعض أحيان يكون عنده سكري، عنده ضغط، عنده القلب، عنده قولون. فالمتقبل هناك يفتكر أنه هكذا حياته كلها، وهذا نتيجة ظرف معين، ثواني، دقيقة، دقيقتين، يعني تشعتل في بيت، تخربط في بيت. لهذا بالنسبة لزمان والآن اختلف الموضوع بالطرق بس، ولا هي موجودة موجودة. هذه قيم موجودة من يوم ما يخلق الإنسان إلى أن يموت.
0: صحيح.
1: موجودة معه، إذا راحت خلاص الإنسان راح معها.
0: صحيح.
1: لهذا لازم
0: أكيد
1: تكون الأمور هذه في حياتنا كامل. معاملة الجيران، معاملة الكذا، معاملة أصدقائك، في العمل، في
0: أنت حتى في عملك تحتاج إلى سمعة طيبة.
1: أكيد.
0: صحيح.
1: في الحياة كامل بشكل عام.
0: صحيح.
1: حتى لو طلعت بالبابور، لو أنت سائق بابور، سائق باص، سائق المعاملة، في بعض الأحيان أصحاب محلات في معاهم محلات، في ناس معاهم بضاعة يبيعوا، في ناس معاهم بضاعة يبيعوا.
0: صحيح.
1: هذا لسانه مليح وهذا لسانه مش مليح.
0: صحيح.
1: فلما يجوا عند هذا يقولوا هذا تمام، عندك بضاعة؟ قال له عندك، عندي بضاعة. قال له عندك لسان؟ قال له لا ما عندي لسان. قال له ما عندك بضاعة. وهذا ما عنده بضاعة لكن عنده لسان، الناس يقول عنده من كلام الطيب، كلام المليح.
0: أكيد أكيد.
1: خلاص.
0: شكرا لك عزيزي. شكرا لك عزيزنا أحمد اللبناني، شكرا لاتصالك. إذا مستمعينا الكرام، أكيد يعني السمعة الطيبة يعني بتكون حصيلة للمواقف. خلونا نستقبل اتصال ونشوف صديقنا فتحي كيف بيشوف الموضوع أو كيف بينظر للموضوع، ونقول ألو، مرحبا.
4: ألو، مرحبا. يا مساء الخير والإحساس والطيبة أختي علي، كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك عزيزنا؟
4: أحمد الله على كل حال، تحياتي للأخ أحمد اللبناني هذا الذي أعتبره أنا فاكهة الإذاعة صراحة، الذي يبعثيني في صناع المزيد من البسمة والابتسام والرقي.
0: أكيد صديقنا دائما اللي بيمتعنا دائما بنقول إنه الفكاهة دائما بتكون في على طول.
4: لا أختي سبحان الله، بعض الأشخاص يعني تقدر تقول يسببون موجات كهرومة مغناطيسية إيجابية صراحة والله العظيم. لذلك أختي أدخل الموضوع على طول. أختي السمع الطيبة، اسمعني أختي عليها.
0: أيوة أسمعك تفضل.
4: السمع الطيبة تقدر تقول هي رأس مالنا في الحياة.
0: صحيح،
4: نظل نحافظ عليها منذ ولادتنا إلى سبحان الله. السمعة كل شيء ينتهي في موتك إلا السمعة الطيبة تبقى تذكر على مدى الأزمان والأوقات. السمعة الطيبة تبقى لك بعد موتك، يذكرك الناس بحاجة حلوة.
0: صحيح.
4: ينتهي ما لك ينتهي على ينتهي كل شيء إلا السمعة الطيبة تظل رصيدك بعد موتك.
0: صحيح.
4: كل الناس يتكلمون يمزحونك وأنت في عليين رسال. لذلك كل أشياء تنتهي، من حتى لو كنت وصلت إلى درجات مرموقة وكذا، لكن إذا كانت سمعتك الحلوة ماشي تمام في هذا الدنيا قد تحصل بعض الانتقادات وكذا. لذلك السمعة الطيبة أختي عليا هي التي تقدر تقول التي يكتسبها الشخص في حياته، ويجب علينا جميعا أن نحافظ على هذه السمعة.
0: صحيح.
4: لأنه في بعض الأحيان أختي قد نرتكب خطأ أو غلطة أو كذا قد تدمر هذه السمعة التي بنيتها منذ سنوات.
0: صحيح.
4: لذلك يجب علينا الحذر من أن نفرط في هذا الشيء، لأن هذا الشيء هو كما قلت سرفا هو رأس مالك يعني.
0: أكيد.
4: وتقدر تقول أقل من المجتمع الذين يحصلون على هذا الشرف يعني، قد مثلا في بعض التهورات مثلا في حياتنا أو اندفاعات نتيجة تكون لظروف معينة أو حالتنا النفسية غير حالتنا النفسية المتدهورة خاصة في الظروف هذه الأيام مثلا، ولو ضع التي تمر بها البلاد قد نندفع مثلا أو نتصرف غلط. بعض الأشخاص يفهمون غلط يقول لك هذا كذا يعني، وقد تكون أنت مثلا اندفعت أو وصلت لوضع معين أو حالة معينة قد يفهموك اللي ما يعرفونك يعني بطريقة سلية.
0: صحيح.
4: لكن يجب علينا أن لو مثلا حدث مثلا انهيار مثلا لهذه السمعة قد نخسر الكثير. يعني يجب علينا التوضيح في كل تصرفاتنا في هذه الحياة، إنه كنا نكون أنا أعتذر أخوتي مثلا لو تعال تصرف معنا في مجمع في مثلا حفلة أو مؤتمر أو عزاء أو عرس شفت نفسي أخطأت، لا أجب علي أن أدمر السمعة التي اكتسبتها منذ سنوات، لا أجب أن أبرر، لا بد أن يعني أفهم الآخرين الذي شكلوا لي وجهة نظر مثلا في هذه السرعة، أن أنا مثلا لا بد أن أفهمهم إيش الأسباب وإيش الدوافع التي وضعتني في هذا المستوى. وفي الأخير لا سعني أختي علي أن أتقدم لك بالشكر الجزيل.
0: الله يسعدك،
4: وكل عام وأنت بألف ألف خير وجمعة مباركة
0: على الجميع يا رب. على الجميع يا رب. شكرا لك عزيزي.
4: شكرا
0: شكرا لك.
4: شكرا لك. لا أجب عليه.

0: مستمعينا الكرام، أكيد ما زلنا مستمرين معكم في حلقتنا لهذا اليوم من حديث ما بعد الغروب، ولكن خلونا نروح على اتصال آخر من علي حمود ونشوف علي حمود كيف ينظر لموضوع السمعة وكيف ممكن إحنا نبنيها ونحافظ عليها. نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا يا علي، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير، كيف حالك؟
0: الحمد لله الحمد لله،
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: ويعافيك يا رب، تفضل.
1: والله موضوع حلو أيام عن السمعة الطيبة.
0: السمعة الطيبة وكيف نحافظ على هذه السمعة يا
1: عم. يعني شوفي يا أستاذ، يعني السمعة يعني الطيبة كسبت

0: المواقف الصغيرة هي التي تنبتك السمعة، ما تنبني بالخطب، بالخطب تنبني. ترجع الدين قبل ما يطلبونك، الشخص اللي يرجع الدين قبل ما يطلبونه.
1: صحيح، هذه كمان بتعتبر سمعة طيبة.
0: أيوة، ساعة الواحد ما يقدر يرد لك الجميل، هذه تعتبر سمعة.
1: أكيد،
0: ما تتكلم أو تستغوم بطعن واحد من خلف ظهره، طعن تتكلم عليه من وراءه، هذه يعني تعطيك سمعة أن الشخص ما يتكلم على شخص يعني أو قريب أو نميمة. أن يقوم الشخص مثلا إذا أخطأ يقوم بالاعتذار.
1: كل اللي ذكرته عليه تعتبر سمعة طيبة يجب أن يحافظ عليها الإنسان، يجب أيوة. أن يحافظ عليها.
0: وعني ولسان الإنسان هو البذاء، لسان قالوا من سلم الناس لسانه ويده، يعني لسان هو البذاء.
1: صحيح،
0: أصبر يعني والصبر على الخصال. السمعة شجرة، شوف السمعة نفس الشجرة بطيئة، ممكن سنتين أو سنة تنبت، يعني تنبت حبة حبة مش تنبت يعني بيوم.
1: صحيح،
0: يعني عند عقل الإنسان أن يحافظ على سمعته الطيبة، أن يمثل الثوب الأحمر على الغوايات، يحتاج على آخر شيء السمعة شخص يكسرها لكن أن يرجعها.
1: أكيد أكيد،
0: شكرا لك.
1: شكرا لك عزيزي، شكرا لمشاركتك.

0: إذا مستمعينا الكرام أكيد ما زلنا مستمرين معكم، وخلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، فيش عليا، يسعد مساءش أنت وكل الطاقم المستمعين جميعا.
0: يسعد مساك يا رب، كيف الحال؟
1: والله تمام، الله يسلم حالك حبيبة قلبي، الله يسعدك. وانتي؟
0: الله يسعدك، أنا الحمد لله تمام، صحة وسلامة يا روحي.
1: الله يحفظك يا رب.
0: تفضل عزيزتي.
1: طبعا بالنسبة للموضوع جميل جدا صراحة، وذات أهمية للقاية، والإنسان يعني سمعته الطيبة لابد أن يكون يبدر، يعني هي نفس يعني مثل الشجرة، يعني نفس البذرة أن يبدرها يعني بطابعه الخاص، فيعني بالتحلي بالقيم والمبادئ والأخلاق والإنسانية والضمير الحي الموجود
0: صحيح
1: عند الإنسان، فتبقى فيبقى السمعة طيبة والأثر طيب حتى الممات، من يعني منذ الولادة حتى الممات يعني. فيعني الآن حاليا للأسف الشديد اللي يأسفنا يا عليا إنه في بعض الناس تكون طيبة وسمعتها وأثرها طيب، لكن ما تلاقيش الكلمة الطيبة من حولها، من المجتمع، من المحيط، من البيئة
0: صحيح.
1: لكن اللي بعدين اللي ضدنا في الواقع، عندما يكون عندما يموت الشخص هذا يبقى حق الأثر، كان الفلاني وكان شخصية وكان صحيح. سمعته طيبة فيما بعد، يعني هذا ما ينفعش فيما بعد، لكن لما يكون أمام ذيك الساعة، أمام يعني أمام الخلق، أمام

0: هذا ما يلاقيش كلمة يعني من الناس من حوله بمحكم إنه الطيبة الزايدة عنده والسمعة يعني الحسنة هذه.
1: صحيح.
0: أيوة، لأنه الآن أصبحنا يعني في مجتمع صراحة يعني إيش أقولش يعني موجودين عندنا كل الأمور هذه الدخيلة، يعني ما عرفناش من فين نبدأ له، من فين يعني نوصل، يعني من فين نهايته، من فين. لكن شوفي في ناس طيبة، في ناس يعني سمعتهم طيبة، وفي ناس أثرهم طيب.
1: طيب صحيح.
0: لكن إن شاء الله نأمل أنها تكون إن تكون السمعة هذه موجودة إن شاء الله طول العمر يا رب.
1: إن شاء الله
0: هو شوف قبل كل شيء، هو شوف الصدق والأمانة عند الإنسان وفعل الخير وهكذا، يعني يبقى الأثر حقه. صحيح. طيب
1: شكرا لك عزيزتي، شكرا لك، شكرا لمشاهدتك،
0: شكرا لك، تحياتي للجميع، السلام،
1: شكرا لك. إذن أعزائي المستمعين،
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM، مستمعينا عبر الأثير وكذلك عبر صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي على البث المباشر. ما زلنا مستمرين معكم حديثنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام حول السمعة الطيبة وكيف نحافظ على هذه السمعة، وكيف إنه لازم الإنسان يحافظ على هذه السمعة، لأن السمعة هذه بتظل مع الشخص، يعني بتكون حصيلة سنوات عدة، يعني لما حتى ينذكر الشخص هذا بينذكر بسبب سمعته الطيبة. يعني إحنا ممكن نشوف في أشخاص مشهورين وبيعرفوهم الناس، ولكن يختلف موضوع الشهرة عن موضوع السمعة، لأن السمعة هي الذكرى الطيبة التي كل ما انذكر فيها مثلا الشخص أو تم ذكر الشخص هذا بيتم ذكره بهذه السمعة. فإلى أي حد أصبحنا مستمعينا الكرام بنحافظ على هذه السمعة، خصوصا في ظل المتغيرات الكثيرة التي أصبحت ترتبط بالكثير من الناس؟ وهل فعلا الناس أصبحوا يحافظوا على هذه السمعة زي ما كان من قبل، يعني يحافظوا عليها، أم أنه أصبح لا يهتم بها الكثير من الأشخاص؟ يعني في كثير من الأشخاص حافظوا على سمعتهم الطيبة لأنهم مدركين أن السمعة هذه مش فقط أثرها يعني على الشخص نفسه، لا، أثرها هذا ممكن يمتد إلى أبنائه، ممكن يمتد إلى أحفاده. يعني علشان نعرف قد إيش الأمر هذا مهم، لأنه له أثر جدا جدا كبير زي ما تحدثنا، بيستمر إلى حتى بعد ما الشخص ممكن أنه تخلص حياته وتبدأ حياة أشخاص أو أفراد جدد في العائلة، فبنشوفه أنه يقول هؤلاء أبناء فلان اللي كان سمعته طيبة. أما اليوم مستمعينا الكرام، ممكن مع تغير الحياة وزي ما قلنا يعني حدوث الكثير من المتغيرات في هذه الحياة، وانفتاح الناس على العالم وانفتاحهم على أشياء متعددة، هل ما زلنا بنحافظ على هذه السمعة، أو أنه في كثير أصبحوا لا يحافظوا عليها؟ يعني هل إحنا أصبحنا الآن على أي موقف إحنا بنقوم فيه بندرسه؟ يعني هل إحنا بنقول هذا الموقف اللي بنعمله إحنا إيش اللي ممكن ينتج عنه، هل ممكن ينتج عنه هذا الشيء أو لا؟ هل حتى إحنا في مكان عملنا، في المكان اللي إحنا بنكون موجودين فيه، هل بنخرج من هذا المكان ولنا سمعة طيبة أو لنا ذكرى طيبة في هذا المكان، أو أنه إحنا ما بنهتمش؟ لأنه للأسف كمان في أشخاص أصبحوا ما يهتموش لفكرة أنه مثلا يخرج من مكان إلى مكان آخر وفي سمعة طيبة، بقول لك أنا ما اهتمش، فتلاقيه بيخرج أسوأ ما عنده بمجرد يعني ما حدث موقف معين أو مشكلة معينة. فهل يعني زي هذه الأشياء صحيحة، أو إنه لا، إحنا لازم حتى لو حصل إيش ما حصل نظل زي ما إحنا ونحافظ على سمعتنا ونحافظ على ذكرانا الطيبة، حتى لو جاءت سيرتنا في أي مكان يتم ذكرنا بالخير؟

إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في حلقتنا لهذا اليوم الحديث ما بعد الغروب، وممكن إحنا كمان نطرح سؤال إنه إحنا كيف نحافظ على سمعتنا الطيبة أو كيف نبني سمعتنا هذه الطيبة من خلال مواقفنا، من خلال حتى أخلاقنا، من خلال حتى ما يصدر عنا أو ما يصدر منا. الآن أصبحنا مستمعينا الكرام جميعا، يعني إحنا أكثر انفتاح على العالم، أصبحنا ممكن إن إحنا نفقد سمعتنا بكلمة ممكن أو في تبني موقف مثلا، وحتى في رأي ممكن إحنا بنقوم فيه، بحكم أنه وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ملك للجميع، ممكن أنه كثير من الأشخاص يفقد سمعته أو لا يحافظ على سمعته الطيبة من خلال موقف. حتى في أشخاص ممكن يكون محافظ على سمعته الطيبة وموقف واحد، هذا الموقف ممكن أنه يدمر سمعته الطيبة التي كانت حصيلة لسنوات. فدائما إحنا بنقول كل كلمة تصدر منا، كل موقف يصدر منا هو يعتبر مرتبط فينا بشكل كبير جدا. فعلشان كذا إحنا بنقول لازم إن إحنا قبل ما نقوم بأي كلمة أو نقوم بأي موقف يجب إن إحنا ندرس هذه الكلمات وندرس هذه المواقف حتى ما تكونش محسوبة علينا.

مستمعينا الكرام، في كل مكان احنا قادرين احنا نبني سمعتنا الطيبة. السمعة الطيبة مش بس يعني ان انا فقط يعني ممكن نقول انها مواقف او صفات تكون مرتبطة فقط مثلا بال الصدق مثلا، او انه السمعة الطيبة بانه الوفاء، لا، في عدة مناحي الحياة. مثلا أنا ممكن في حيي، في المكان اللي أنا ساكن فيه، ممكن أنا أحصل على سمعة طيبة من خلال، ممكن يقول هذا الشخص سمعته طيبة لأنه صاحب لسان حلو، إنسان محترم، إنسان ما بيغلط، إنسان صادق، إنسان وفي. أنت ممكن في مجال عملك تحافظ على سمعتك الطيبة، أنك أنت في ظل مثلا ما في منتشر الفساد وعدم إتقان العمل، لا، أنت حافظت على سمعتك الطيبة من خلال التزامك في العمل، من خلال تأديتك للعمل على أكمل وجه، من خلال حتى احترامك للوقت، أنت كمان في بهذا الشيء حافظت على سمعتك الطيبة.

وإحنا مستمعين كمان تكلمنا إنه السمعة الطيبة ممكن تكون أكبر بكثير من مثلا الشهرة. فحتى مثلا الأشخاص اللي بيكون معاهم مثلا محتوى معين أو حتى معاهم سلعة معينة مثلا كالتجار، دائما إحنا بنقول هذا الشخص سمعته طيبة، يعني أمين، بيخاف الله، ممكن إنه ما بيقدمش مثلا أي بضاعة مثلا غير لما يكون عارف إيش هي. فلذا دائما بنقول الإنسان هذا محافظ على سمعته الطيبة.

طيب إيش الأشياء مستمعين الكرام اللي ممكن إنها تفقد الإنسان سمعته الطيبة؟ وللأسف بيوقع فيها الكثير والكثير من الأشخاص. إحنا أنا زي ما تكلمت إنه في أشخاص بيكونوا سمعتهم طيبة، ولكن خطأ واحد ممكن يقعوا فيه، هذا الخطأ ممكن إنه يرتبط فيهم. مثلا يعني الأشخاص اللي دائما بيكثروا الوعود دون ما ينفذوا هذه الوعود، بنلاقيهم كمان أشخاص يعني ما قدروا يحافظوا على سمعتهم الطيبة. الأشخاص اللي دائما مثلا ما بيكثروا الكلام بين الناس أو بينقلوا الكلام ما بين الناس، هذا كمان بيرتبط، هذه من الأشياء اللي بترتبط. حتى في بعض الأحيان ممكن نقول فلانة، هذه فلانة اللي دائما بتخرج الكلام بين الناس، فلانة اللي دائما بتنقل الكلام بين الناس. كمان أنت تقدر تكسب سمعتك الطيبة في احترامك للمواعيد، يعني أنت إذا كنت إنسان ملتزم بالوقت وما ملتزم بالمواعيد، أنا ممكن أقول والله فلان في مواعيده هذا شخص كويس. يعني كل شيء إحنا بنقوم فيه مستمعينا الكرام في حياتنا دائما إحنا بنقول إنه مرتبط فينا، كل موقف مرتبط فينا، فدائما يعني نحاول بقدر المستطاع إن إحنا نكون أشخاص ذو سمعة طيبة، فين ما رحنا يتم ذكرنا بهذه السمعة الطيبة بين الناس.

مستمعينا الكرام، في أشخاص كثيرين قد يعني لا ما بيعيروش هذا الموضوع اهتمام، ما بيهتمش خصوصا الآن. احنا خلونا كده شوية نركز على موضوع التواصل الاجتماعي، وبحكم انه الكثير من الناس اصبحوا بيعملوا محتويات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، قد ممكن انه فكرة معينة الشخص هذا يفقد فيها سمعته، ومش مهتم لسمعته قد ما هو مهتم انه فقط مثلا يكسب مشاهدات او انه يلاقي متابعين. فنلاقي بعض المحتويات مستمعينا الكرام هي بتكون يعني بتكون محسوبة على الشخص نتيجة لأخطاء الشخص، يا أما في اختيار المحتوى يا أما في تقديم المحتوى، بالذات الأشخاص اللي بيستخدموا المحتوى للاستهزاء من الآخرين أو للحديث عن الآخرين أو حتى لسب الآخرين وقذف الآخرين. وهذا الشيء أصبحنا بنشوفه بشكل كبير جدا في مجتمعنا، بالذات الأشخاص اللي هم يعني بيقدموا محتويات في وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا الشخص للأسف بتلاقي ممكن انه اول ما ينذكر اسمه على طول على طول يرتبط اسمه بانه تقصد الفلان ذاك اللي جالس يتكلم على البنات، قصدك الفلان هذاك اللي ما خلاش احد من شره. فدائما احنا بنقول لازم نحاول وبقدر المستطاع ان احنا ندرس الاشياء اللي نقوم فيها علشان احنا نحافظ ونبني سمعة طيبة.

خلونا كذا مستمعينا الكرام نجلس مع أنفسنا كذا ونسأل أنفسنا سؤال. نسأل نفسنا مثلا أنا لو مثلا غبت إيش أو إيش الصفة اللي ممكن تذكر في غيابي؟ أنا لو مثلا في مجموعة من الأشخاص اجتمعوا مثلا وجت سيرتي إيش الكلام اللي حينقال عني؟ قد إيش يعني الإنسان لما حد يقول له والله جت سيرتك في مكان وذكروك بكل خير، يعني ذكروك بكل خير، قالوا والله الإنسان هذا لو أعطيته عمل مثلا بيأدي على أكمل وجه، الإنسان هذا صادق عمره ما كذب، الإنسان هذا أمين، الإنسان هذا متعاون، يعني لو طلبت منه إيش ما طلبت لا يمكن إنه يقول لك لا. فقد إيش يعني الإنسان محتاج إنه تكون سمعته طيبة، وقد إيش يعني بنزعل لما مثلا بننذكر في مكان وتلاقي إنه موقف واحد فقط، مثلا موقف واحد خلاص أخذوه عليك، وهذا الموقف اللي أنت عملته بيكون مرتبط فيك. يعني في بعض الأحيان ممكن بعض الأشخاص يحصل له موقف وينفعل بسبب هذا الموقف، فتلاقيه لا إراديا يعني لا شعوريا أصبح مثلا شخص آخر، ولكن الناس أخذوا عليه هذا الانطباع، يعني بالذات الأشخاص اللي بيشوفوه أول مرة. فلو عدت سنين أو حتى عدت أشهر وجاء ذكر هذا الشخص في مكان، فتلاقي الناس يتكلموا عن الانطباع الأول اللي أخذوه منه أو عن الموقف اللي هو قام فيه، فيقول ها أنت تقصد فلان، أنا والله شكل هذاك الفلان أصلا عصبي، شكله إنسان مش محترم لأنه قال وقال وقال وقال وقال. فيبدأ الناس يتداولوا هذا الكلام فخلاص يرتبط فيك. فأنت هنا ما حافظتش على سمعتك الطيبة ولا قدرت أنك تبنيها بسبب تصرف أنت قمت فيه، والتصرف هذا كان للأسف تصرف غير مدروس.

فعشان كذا مستمعينا الكرام دائما بقول انه لازم ان احنا كل شيء بنقوم فيه لازم ان احنا نقوم بدراسته, مش عشان شيء, وانما في اشخاص زي ما قلت ممكن انهم ياخذوا علينا انطباع من موقف واحد او من كلمه واحده. فنحاول بقدر المستطاع ان احنا نكسب الانطباعات الجميله والانطباعات الكويسه من الناس, نحاول ان احنا نحافظ على سمعتنا الطيبه. انا في البدايه تكلمت انه في اشخاص ممكن انه ما بيهتمش لهذا الشيء, وممكن يقول انا ما يهمونيش الناس. طبعا ارضاء الناس لو حاولت ترضيهم مش حترضيهم, بس بالمقابل او بالجانب الاخر انت لازم تحافظ على الاشياء الاساسيه, تحافظ على الاخلاق, عيش حياتك بالطريقه اللي انت تشتيها, ولكن حافظ على الاخلاق, عيش حياتك بطريقتك ولكن كن امين, عيش طريقتك بحياتك ولكن كن صادق, عيش طريقتك بحياتك ولكن كن محترم, عيش حياتك بطريقتك الخاصة ولكن كن شخص متقن لعملك, حتى السمعة الطيبة كويسة في مجال العمل. حتى دائما لما احنا بنقدم على وظائف استمعنا الكرام بنشوف انه يقول لك في الاستمارات التقديم للوظائف اذكر مرجعين اشتغلت معاهم, أو اذكر ثلاثة أشخاص اشتغلت معاهم. فهم ليش بيطلبوا مننا هذا الشيء؟ لأنه أنا ما أعرفكش, كيف أنا مثلا حوظفك عندي, أو أنا مثلا حبدأ تشتغل معايا وأنا ما أعرفكش. فأنا ممكن أسأل على كثير من الناس, كيف فلان في العمل؟ والله كان إنسان كويس, كان إنسان خلوق, كان إنسان ملتزم بعمله, كان إنسان محترم لموعده, كان وكان وكان وكان وكان. أنت حافظت على هذه السمعة الطيبة وحافظت على الذكرى الطيبة. إحنا بنتكلم هنا عن الأشخاص الذي يعني يخاف الله, بعيد عن أي مشاكل أو بغض النظر عن أي شيء كان بينك أنت أرباب العمل وعن سبب خروجك من عمل معين, ولكن هذه تعتبر كذلك أمانة وتعتبر شهادة, فلازم نحرص أن إحنا نقولها بكل صدق بالذات عندما تطرح علينا هذه الأسئلة. عشان كذا مستمعينا الكرام حفاظنا على السمعة الطيبة له أثر كبير كبير كبير كبير جدا في كل مناحي الحياة, في كل شيء, في كل شيء. يعني خلونا نقول إنه هي مرتبطة كذلك بالأشخاص المحيطين فينا. للأسف للأسف يعني الكثير مثلا ممكن إنه يربط فلان بفلان, يعني كيف سمعة فلان, كيف سمعة الناس هذولا. حتى لما أنت مثلا حتنتقل من حي إلى حي آخر ويكون مثلا قريبين ممكن يسأل, فنحاول بقدر المستطاع أن إحنا مستمعينا الكرام نحافظ على سمعتنا الطيبة. وسمعتنا الطيبة إحنا نقدر نحافظ عليها من خلال حصيلة مواقفنا, ومش اليوم ولا يومين ولا الشهر ولا شهر, لا لسنوات. يعني حتى اللي بيحاول يمثل بيجي له يوم وينكشف, مهما حاولت تمثل ان انت محترم مثلا للمواعيد وانك انسان متعاون بيجي لك وقت لا بتنكشف. لأن زي هذه الأشياء مستمعينا الكرام صعب إنه واحد مثلا يمثل فيها, أو صعب إنه واحد مثلا يغش الناس فيها, لأن زي ما تكلمنا السمعة الطيبة هي حصيلة سنوات وحصيلة مواقف وحصيلة تصرفات إحنا بنقوم فيها مستمعينا الكرام.

وزي ما تحدث مستمعينا الكرام إنه أثر السمعة هذه بتمتد إلى سنوات طويلة. الأثر هذا الإيجابي بيكون للشخص نفسه عندما يذكر تجي سيرته بخير، وكمان لأهله وكمان لأحفاده. فعلشان كذا بنشوف إنهم اللي كانوا زمان كانوا حتى لو مرتكبوش خطأ أو ما فيش أي مشكلة، ممكن إنه يعني يكبروها ويشوفوها كبيرة ويربطوها إيش بيقولوا عن الناس. فهمتم القصد؟ إنه إيش اللي بيقولوا الناس، أنا سمعتي بين الناس. بيحاولوا بقدر المستطاع إنهم يحافظوا على هذه السمعة بين الناس.

إذن مستمعينا الكرام، نحاول بقدر المستطاع أن احنا نحافظ على سمعتنا الطيبة من خلال مواقفنا ومن خلال تصرفاتنا اللي بنقوم فيها، لأن الموضوع هذا مهم جدا، وخصوصا في زمن كثرت فيه المواقف واختلفت فيه الآراء وأبيحت أشياء كانت غير مباحة، يعني أصبحت الممنوع أصبح مرغوب عند الكثير، تلخبطت علينا الكثير من المفاهيم والكثير من الحاجات، فكثير من القيم تدنت، أصبح الكثير ما بيحافظش عليها. فنحاول على الأقل إن إحنا في وسط هذه المتغيرات مستمعينا الكرام نحافظ على سمعتنا الطيبة بين الناس. وفي ختام أو قبل ختام حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، أشكر كل من اتصل فينا وشاركنا رأيه بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، وكل واحد تكلم على كيف بيشوف أنه يبني السمعة الطيبة من منظوره الخاص، وجميعهم أو اتفقوا كلهم على أنه السمعة الطيبة هي تعتبر غطاء لكل شيء، فلازم ان احنا نحافظ عليها لانها هي الشيء اللي بيكون له اثر كبير على الناس، ونحاول بقدر المستطاع زي ما تكلمت ان احنا نحافظ على هذه السمعة الطيبة من خلال مواقفنا ومن خلال تصرفاتنا. وبتمنى لكم مستمعينا الكرام إجازة نهاية أسبوع ممتعة، وإن شاء الله يتجدد لقاءنا معكم في بداية الأسبوع. تحية لكل مستمعينا عبر الأثير وكذلك متابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك، إن شاء الله لاقونا في بداية الأسبوع القادم. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد، وإلى لقاء آخر مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.

0: 88
1: اليوم اهم شيء الليله تعدي. يلا كله معايا يقوم الليله ليزي
0: عادل يا اف ام

0: 88.9 فاصلة 9 عاد الجائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليت غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم أهم شي الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليه
0: عاد الجائف إم

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%. الرعوي طازج، طازج من طازج.
1: خمس خبرات طبية متميزة، خمسة تخصصات يحتاجها الكثيرون، وقريبا في مستشفى الريادة الدولية. استعدوا للقاء نخبة من الاستشاريين والأخصائيين الذين سيقدمون خدماتهم لأهالي عدن والمحافظات المجاورة. العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88
5: عدن يا اف ام.

0: 89.9. عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: عدنية اف ام لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: خمسة خبراء، خمسة تخصصات طبية يحتاجها الكثيرون، وقريبا في مستشفى الريادة الدولية. من تظنون أنهم؟ العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة، الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: كرات عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: معقول؟ معقول يا زعامة؟ معقول زعلان على ثانية دغري كده؟
1: لا أنا واكل ممبار عامل لحمة أوه. بس برضو زعلان، أنا كنت مخبي معاه ساعة على الماط وكنت مستني ما الجو يهدى عشان أخدها منها.
0: طب والعمل يا مالك؟
1: لازم حد يدخل ياخد الساعة منها.
0: والمعلم زرجينة جوزها هنعمل معاه إيه؟ ده لو شافك هيطبق في زمارة رقبة. ربنا يستر، ربنا يستر يا مالك، أنا مرعوب.
1: بقول لك إيه، امسك أعصابك كده وانشف، أنا مش جايب بنت عمتي معايا.
0: حاضر حاضر يا مالك، اتفضل يلا بينا.
1: اسمها هيا بينا.
0: هيا بينا.
1: أنا خايف أولها أشكوك أوي.
2: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
3: إيه ده؟ إيه اللي جابك هنا يا أبو ندى؟
1: جاي عزيك يا معلم واخد بخاطرك، ثانية دغري دي كانت زي أختي.
3: أختك يا جبان يا ندل.
1: أيوة أختي في الرضاعة يا عم، كنا راضعين على بعض.
3: فرق 10 سنين وكنتوا راضعين على بعض.
1: وله في ذلك حكم يا سيدي.
3: اطلع برا زكريا.
1: مش قبل ما ألقي نظرة الوداع على دغري رفيقة العمر.
3: رفيقة؟ رفيقة إزاي؟
1: لا ما تفهمش كلامي غلط بالمشاقل بزرجين. وبعدين أنا ممكن أقول إنك أنت اللي قتلتها بسبب ظنونك وأفكارك الشمال، أو إنها انتحرت بسببك برضو.
3: زكريا عايز ايه يا زكريا؟ مش كفايه سمعتي اللي ضيعتها يا عائشه؟ عايز تفضحني في العزا كمان؟
1: ليه امانه عند المرحوم، خش هاتها من سكات وانا هقعد اسمع ربعين واعمل الواجب واخرج من سكات برضو. ماشي
3: عارف لو ما مشيتش من وشي.
1: يا اخوانا يا جماعه الراجل ده بقى.
3: خلاص خلاص انجز، عايز ايه؟
1: الراجل ده اوفى انسان شفته في حياتي يا حبيبي. يا زرجينة خش هات الساعه اللي كنت مخبيها عند دغرة الله يرحمها. الفاتحة يا اخوانا.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: قلت ايه يا زكريا؟
1: جثث اللي انت عايز نسرقها.
4: جثة من المشرحة بايتة في التلاجة، المفروض هتتشرح بكرة والطب الشرعي هيثبت انها اتقتلت. عايزين نسلكها عشان ما يلقوهاش.
1: دي جناية يا درويش.
4: يعني ايه؟
1: يعني اعدام يا معلم.
4: طلباتك ايه يا زكريا؟
1: 500,000 جنيه.
4: لا ده انت اتجننت خالص
1: يا ابني. 500,000 جنيه ما تجيبش عربية ولا عربية فول بالزيت الحار حتى. وبعدين كده المتهم هيلبس احمر وعشماوي ما بيرحمش.
4: تمام يا زكريا، نص الفلوس قبل التنفيذ والنص التاني هيكون عندك بعد التنفيذ.
1: احبك يا درويش وانت ما بتفرهدنيش. سلام يا قليل الاصل.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: يا بنت اسمع كلامي بس.
6: يا اخويا كفايه كلام بقى، كلام في كلام، حياتك كلها كلام.
5: بقولك ايه، احترمي نفسك يا بنت. انا قلتلك بجهز نفسي وهاجي اتجوزك على طول، ما تبقيش رخمه قوي.
6: يا شيخ ده انت عندك 85 سنه هتجهز ايه؟ قبر.
5: قبر لما يلمك يا بنت.
6: بقولك ايه، انت هتعيش وتموت هنا على السطوح ده، ولما تموت هيدفنوك هنا ويعملوا لك مقام سيدي زعتر
1: اللي لا بيهش ولا بينش.
5: زكريا انت ايه اللي جابك هنا يا ابو ندى؟
1: يا جوز امي، مش تقول ان بعد ما المرحومه امي ماتت انت مقضيها وعود غراميه؟ لا ومع مين؟ مع كوكب، كوكب الشرق. زكا كوكب.
6: ازيك يا زيكو، عن اذنك.
1: سلام يا كوكب. ايه يا شوق، في ايه مالك؟
5: عايز ايه يا زكريا؟
1: تفتكر هكون عايز ايه منك يا جوز امي؟ عايز الورث مثلا؟
5: امال عايز ايه؟
1: عندي عمليه ومحتاجك معايا.
5: لا انا بطلت سرقه.
1: وبتشتغل في الاداب ولا ايه؟ انت بطل سرقه؟ ده انت استاذي واللي علمتني اوسخ علام في التاريخ.
5: ليه يا ابو ندى؟ ده انت بقيت نجم السرقه الاول، جولدن فينجر بيقولوها كده صح؟
1: هو انا حلاق؟ هو ايه جولدن فينجر دي؟
5: انا ماليش في السرقه دلوقتي، خلاص اعتزلت. انا بخ.
1: 20,000 جنيه.
5: انت بتقول ايه؟
1: اللي سمعته، انا كلمتي واحدة.
5: وفين العملية دي؟
1: في المشرحة.
5: يا نهار اسود، هتسرق خزنة المشرحة؟
1: لا هسرق جثة من المشرحة.
5: ايه الشغلة المعفنة دي؟
1: انت ليك اكل ولا بحلقة؟
5: ماشي خلاص موافق،
1: قابلني بكرة الفجر في التلاجة.
5: تلاجة؟
1: اكيد مش في تلاجة المطبخ، في المشرحة يعني. سلام يا ميت.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
0: انا مرعوب مرعوب يا ملك.
1: علي النعمه، انا مرعوب اكتر منك وبطني قلبه وعايز اكل حواوشي مش عارف ليه. مدي شويه مدي شويه، خلينا ندخل بشويش.
0: حاضر. يما يما
1: ركبي فكت هموت.
0: بص بص هناك كده.
5: مساء الخير، اتأخرت عليكم؟
0: يا لهوي ده بيتكلم كمان.
5: مين القتيل ده؟
1: ايه يا زعتر؟ ايه يا زعتر موت الواد يا زعتر؟
5: وانا عملت له ايه؟
1: يا اخي انت اصلا شكلك شبه الاموات، ما تدخلش فجأة كده.
5: انا اسف، وهنعمل ايه في الواد ده؟
1: سيبه سيبه، هو دلوقتي هيفوق لوحده.
5: فين الجثة؟
1: ما قلت لك في التلاجة.
5: يلا بينا نبص على الفريزر الاول.
1: فريزر؟ انا غلطان ان انا جبتك معايا. هيا بينا.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: ايه ده؟ هو نور مطفي ليه؟
1: يا ابني مش مشرحه.
5: فين الجثه؟
1: العشيزلونج دي.
5: يعني ايش الشيزلونج ده اصلا؟
1: تعال نقرب منها.
5: اللي واخده سكينه في جتتها دي؟
1: لا ايوه هي دي. قرب يا زعتر.
5: ايه ده؟ ايه ده؟ الجثه بتتحرك.
1: يا راجل صلي على النبي، انت عبيط ولا ايه؟
6: بس بس ممكن تولع لي
1: تاني كده الجمله دي؟
6: ولع لي لو سمحت.
1: ايه ده؟ ده بجد؟
6: انت مش سامعني؟ طب بلاش تولع لي، ممكن تشد السكينة من قلبي؟
1: يا قلبي لا خليها بقى، خليها. ممكن تبعدي سيكة كده؟
6: اتفضل.
1: الحقوني.

اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9 عاد الجائع إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليت غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليه
0: عاد الجائع إم

0: طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية.
2: ولكل هدف حكاية.
1: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.
2: لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

سيداتي وسادتي، مش عارف ازاي وبأي لسان أشكركم على الحفاوة اللي قابلتوني بيها دي. وده مش مستغرب من الشعب العربي الكريم المضياف، فأنا بشكركم وبشكر إخوتي الموجودين هنا من بلدي الحبيب مصر. وبشكر كل اللي شرفوني وجاءوا إلى مصر العزيزة عشان يسمعوني في الليلة الحلوة دي. بشكر إخوتي العرب من كل قطر شقيق. أنا شايف بين الحاضرين هنا، شايف بلاد العرب كلها، شايف كل الحبايب من كل قطر عربي، فأنا سعيد بكم وأشكركم لتشريفكم.

elinle.

ما قلب أمك.

ومفتاح دوم الكبير ومساه وصباح بيسألني عليك قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك ومساه وصباح بيسألني عليك قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك ومساه وصباح بيسألني عليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول

0: مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ومدام مشغول مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: أو مدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي مفتاحه مفتاحه

اللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي. يا اللي ما يصعبش عليك غالي.

حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك. يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
1: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.